FM لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ما بقى فيها زعل ولا بقى فيها عذاب. اطلق أسراب الأمل لا تحتريه ويحتريك.
1: حبيب عيوني الثنتين، حبيب أيامي الأغلى، أنا

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته، بعثري غيابه،

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
1: عاشق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning وصباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبداية يوم ونهاية أسبوع جديدة وبداية إحساس مختلف كأن الحياة تعطيك اليوم فرصة صغيرة تعيد فيها ترتيب نفسك بهدوء. فاليوم هو مساحة جديدة للتجديد، للتفكير بشكل أخف، للبدء من نقطة ألطف وأكثر هدوء. فصباحكم خميسي جميل وصباحنا معاكم مميز بإذن الله. راح اليوم إن شاء الله نسولف ونتناول فقرات جدا جميلة. راح نتكلم عن ليش نشعر بلسعة كهربائية لما نلامس الآخرين، راح نقول لكم السبب. أيضا راح نتكلم عن دراما كوين، القصة اللي اخترعها العقل لحظيا ويكبرها، وليش يا ترى؟ أيضا ليش نتحمس بسرعة وننهار بسرعة في بعض الأحيان، راح نقول لكم الأسباب. وراح نتناول موضوع السعادة اللي تبدأ قبل لا تحصل على الهدف، وأغلبنا يعيش هذه السعادة. وكذلك راح نتكلم عن أجمل ما في العالم حسب ما رآه البشر. فاليوم حلقتنا إن شاء الله غنية بالمعلومات والترفيه والفرفشة، فنتمنى لكم إن شاء الله أحلى رفرش معانا على بحرين FM. وراح أكون معاكم أخذكم نورة أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

0: حياكم الله ويا هلا وسهلا والحمد لله. بدت الأجواء تكون حلوة، يمكن اليومين اللي مضوا كان الجو مغبر وفي تصاعد للأتربة وهواء، ولكن الآن يعني بدأ الجو يكون صيفي بحت من غير أي أتربة من غير أي غبار، فالحمد لله رب العالمين. اليوم درجة الحرارة الحالية 35، العظمى راح تكون بإذن الله 43، والصغرى أيضا راح تكون بإذن الله 27 درجة مئوية. جونا حار خلال النهار ويكون رطب في وقت لاحق من الليل، الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة ابتداء من الساعة 12 مساء. أما بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية هي 37، العظمى هي 85، الصغرى هي 10%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:32 مساء.
1: بعدنا الجميع لطفهم وحبهم.

0: ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين.

بالأمس أنا مريت عند جنب صديقة وأنا توني بسلم عليها شوطنا بعض، فحسيت أن هذا الموضوع يحتاج أن احنا نبحث عنه. ليش؟ شنو الأسباب اللي تخلينا نشوط كذي؟ شنو من اللي يكهرب الثاني؟ نبي نعرف يعني شنو الحل، شنو الطريقة، شلون يروح ذي الشيء. ساعات يستمر معاك فترة طويلة، فاليوم يبنى لكم هذه المعلومات. ليش نشعر بلسعة كهربائية عند ملامسة الآخرين؟ وطبعا أكيد سبق أن أنتوا صافحتوا شخص أو لامستوا يده وفجأة حسيتوا بلسعة كهربائية خفيفة ومفاجئة كأنها شرارة سريعة. هذا الشعور هو يعود إلى ظاهرة طبيعية تسمى بالكهرباء الساكنة. خلال يوم العادي تتجمع على أجسامنا شحنات كهربائية صغيرة نتيجة الاحتكاك المستمر، مثل الاحتكاك بالملابس أو المشي على السجاد أو ارتداء بعض الأقمشة الصناعية، إضافة إلى تأثير الهواء الجاف أو المكيفات. هذه كلها شحنات تبقى مخزنة على سطح الجسم من غير ما نحس. وكثير من الأشخاص يقول لك بعد، أو يقول لكم بعد، إنه بسبب تلفونات، يعني من كثر ما نمسك التلفونات وهي فيها شحنات كهربائية أيضا تنتقل إلى سطح الجسم. فلما نلامس شخص آخر أو جسم معدني تبحث هذه الشحنة عن طريق سريع للخروج، فتنتقل

فجأة خلال جزء من الثانية، وهذا الانتقال السريع هو ما نشعر فيه كلسعة كهربائية خفيفة. طيب شلون نعرف ان اللسعة مني ولا من الطرف الآخر؟ هذا أيضا سؤال يحيرنا ساعات، يقول من الشوط الثاني. ففي الحقيقة علميا ما قدروا يحددون ان اللسعة من وين تجي بالضبط، لان ما يحدث ليس انتقال من طرف واحد، بل هو تفاعل بين الشحنات الكهربائية في الجسمين مع بعضهم البعض. بمعنى أبسط أن اللسعة تحدث لما يكون هناك فرق في الشحنات بين شخصين، فيحدث تفريغ سريع للطاقة عند التلامس. لذلك قد نشعر أحياناً أن اللسعة جاءت من الطرف الآخر أو العكس، لأن الواقع أن الاثنين يتشاركون في هذه الظاهرة، ولأن الشحنة تتوزع بينهم في لحظة اللمس. الأمر اللي يعتمد على عوامل مثل ما قلنا طبيعة الملابس، درجة جفاف الجلد، مقدار الحركة قبل التلامس، وحتى نوع الأسطح اللي لامسها قبل اللقاء. فهذه اللسعة مش خطيرة ولا تدل على مشكلة، بل هي مجرد تفريغ سريع لشحنة كهربائية صغيرة جدا تبحث عن التوازن، فتحدث حسب البيئة وطريقة الحركة ونوع المواد المحيطة.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

شنو قصة دراما كوين؟ ليش بعض الأحيان احنا نكون دراما كوين؟ يعني احنا الأشخاص اللي ممكن احنا نضغط الناس ونقول لهم انتوا وايد تزعلون وايد حساسين وايد دراما كوين. احيانا انت تلاحظ نفسك تصير دراما كوين، يعني هل هذه سمة ممكن اي حد تصير معاه ولا لا؟ ففي كل واحد فينا اعتقد في لحظة غريبة يطلع منه صوت داخلي صغير يحب يضخم الأمور، يكبرها. يعني لو كان موضوع شيء بسيط هو يسويه يعني وايد اكستريم، وايد أكبر من حجمه. فمثلا رسالة ما نرد عليها، العقل يقول أكيد في شيء غلط، ناظرة غامضة أكيد صير شيء وأنا ما أدري، اتصال غريب مثلا من زمان ما حتصل فيك، تقعد تكبر وتوسوس وتخاف. ففجأة موقف بسيط يتحول في داخلنا إلى فيلم كامل في سيناريوهات وتوقعات ونهايات درامية. ولكن العقل شو اللي يصير فيه؟ العقل ما يحب الفراغ، فلما يفهم الموقف بسرعة يبدأ يخترع تفسير جاهز، وغالبا هذا التفسير يكون أكبر من الحقيقة أو أسوأ من الواقع أو مبني على تجربة قديمة ومشابهة. يعني بدل ما يقول ما في رد، إن ما حد رد علي، يقول لا أكيد في مشكلة، فيبدأ يبالغ، وهني تتشكل شخصية الدراما كوين مع الوقت. لكن ليش احنا نسمي هذا التسمية؟ مو لأن هذا الإنسان يبالغ متعمد، لأن العقل في لحظة القلق يحب يملأ الفراغ بسرعة ويختار أسوأ سيناريو. عشان شنو؟ عشان العقل يكون مستعد وما يتعرض للصدمة. فكأن العقل مخرج فيلم مستعجل يبي يحط أقوى حبكة حتى لو ما يحتاج، علشان شنو؟ علشان يريح نفسه. فمو كل موقف بسيط يكون له معنى كبير، لكن العقل أحيانا يملأ الفراغ بسرعة ويصنع تفسير من عنده، فيحول اللحظة العادية إلى سيناريو كامل داخلنا، بينما الحقيقة قد تكون أبسط بكثير مما نتخيل. زين، هل كل الناس عندها هذه العقلية أو هذه المشاعر؟ احنا نقول مو كل الناس، بعض الناس يمكن عنده هذا الشيء بكثافة، وبعض الناس شيء موسمي، بعض الناس هذه مرة في حياتهم حسوا فيها أو مرتين أو في مواقف معينة، فمو كل الناس. ولكن يحدث بالتحديد مع كل الناس اللي دائما قلقة، يعني في فترات متفاوتة أو فترات مستمرة. الأشخاص القلقة دائما دراما كوين، دائما يخافون يبالغون، يعني الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله وبهاتنا الله يطول في أعمارهم، دائما تحسونهم يبالغون لأن يخافون من خوف من قلق. فلما يكون العقل هادي ومرتاح ومطمئن ويشعر بالتسليم ويشعر بأنه هو متوكل كليا على الله وعامل اللي عليه، يعني تعرفون القلب مرتاح، هذا اللي قلبه حلو اللي كلنا ودنا نشتري قلبه، هاي الهادي الرايق المتوكل اللي يحسن الظن. أوكي، هذه الأشخاص ما عندهم هاي السالفة أبدا، ما يحسون فيها ولا يفكرون فيها ولا يعمل عقلهم بهذه الطريقة. يعمل مع الأشخاص اللي دائما في حالة توتر أو اللي دائما في حالة خوف وقلق. فدراما كوين يحدث معانا كلنا بعض الأحيان، ومع ناس بشكل مستمر، ومع ناس أخرى ما يعرفهم أبدا ولا يطرق بابهم، واللي هو أصحاب العقول الهادئة.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

ليش نتحمس بسرعة وننهار بعض الأحيان بسرعة؟ يمكن صار عندكم يوم صحيتوا بحماس عالي، قرارات، خطط وطاقة عالية، وكأنكم يعني تبي تغيرون حياتكم كلها في هذا اليوم، وبعد ساعات يعني one hour later زين يختفي كل الحماس وكل الطاقة هذه كأن شيئا ما كان. الموضوع تبون الصج مو ضعف إرادة ولا كسل، بل طريقة عمل طبيعية داخل الجسم. شلون؟ راح أقول لكم شلون. دراسات تؤكد أن في علم الأعصاب تبين أن الحماس الأولي مرتبط بارتفاع مادة اسمها الدوبامين، وهي مادة المكافأة والتحفيز في الدماغ. لكن الجميل والغريب في نفس الوقت أن الدوبامين ما يرتفع فقط عند الإنجاز، بل يرتفع عند البداية، عند التوقع،

عند الفكرة الجديدة، يعني مجرد نمة تنوينية يعمل شعور قوي جدا من الطاقة. لكن في المقابل ليش ننهار عقبها؟ هني تبدأ الحقيقة اللي احنا ما انتبهنا لها، ان لما يقل هذا الهرمون الدماغ يحب الجديد، فما يحصل جديد يمل بسرعة. فحسب أبحاث في علم النفس السلوكي، الدماغ ينتقل من حالة الإثارة العالية إلى الواقع لما يقل الجديد في التجربة، ويبدأ الجهد الحقيقي وتختفي المكافأة السريعة. في هذه اللحظة ينخفض الدوبامين تدريجيا، فينخفض معه الحماس. وهذا اللي يفسر أن ليش ناس مثلا في بداية حياتهم، بداية علاقاتهم، بداية مثلا مرحلة زوجية، متحمسين ومستأنسين وعندهم خطط، بعدين يحس أنها متملل، كأنه استعيلت مثلا ممكن يقول أوكي. فالمفاجأة احنا ما نفشل، لكن احنا نتكيف. يعني هني عقب ما يجينا هذا الشعور الحلو، نخطط ونسوي ونقرر، عقب ما نسوي هني تبدأ مرحلة ثانية اسمها التكيف، أي إن أي شيء جديد يثيرنا في البداية ثم يصبح عادي مع الوقت، بعدين نبدأ نتكيف معه. أوكي، نقطة مهمة علشان نحافظ على هذا الطاقة، مهم إن احنا نقسم أهدافنا إلى خطوات، يعني الأهداف تكون مقسمة عشان تكون متكررة مع طاقتها. أيضا تعطي نفسك مع كل إنجاز بسيط مكافأة صغيرة، أوكي؟ أيضا دائما تجد معنى للاستمرار في الهدف. يعني ساعات احنا نقول بس حققنا الهدف خلاص، شريت السيارة اللي أبيها، إنزين بعدين خلاص تشوفها عادية، عادية جدا، يعني نظرتك سبحان الله تتغير لها، هاي سواء سيارة، سواء عروس، سواء ساعة شريتها، أي شيء شريتها مثلا مبلغ عالي، أوكي، تلفون، ساعة، أي شيء، خاصة التلفونات، نبي تلفون جديد، واو، أول ما تأخذها تشري، أول ما تفتحها من الكرتونة تحس إنه عادي، يعني وايد ذبحت روحي عليه. إنزين شنو الحل؟ الحل إنك أنت دائما تخلق لك هدف للاستمرار، إن شلون أستمر واستمتع في هالشيء. أيضا من خلال وجود الهدف عندك تخلق لك هدف إن شلون تستمر وتستمتع فيه هاي الشيء، عشان ما تعتمد فيه على حماس البداية اللي له مدة زمنية معينة. لذلك دائما راح نقول إذا بتختار أشياء، اختار أشياء فيها قيم قيمية، سواء عروسة، سواء سيارة، سواء بيت، سواء شغل، سواء هدف. شنو يعني قيمية؟ يعني أشياء مو بس متعة لحظية ترفع دوبامين وهاي، لا، أشياء ترفع هرمون السيروتونين. هذه هرمون السيروتونين اللي يشتغل عندك لما تكون أنت تسوي شيء فيه قيمة، فيه فاليو، هاي فاليو بالنسبة لك، يعني يغذي عندك شيء مو بمرئي ولا بماندي، لا، شيء يعني معنوي، شيء فيه قيمة. مثلا أنا اليوم بشتري هذه السيارة مثلا لأن يعني مثلا مثلا ممكن ان هي تساعد باحتياجات الخاصه، في شيء في قيمه انت قدمته، اوكي، او بشتري هذه السياره لان انا ادعم مثلا صديقي، مثلا هو صاحب الوكاله او شيء، في شيء في قيمه. فانت لما تستخدم هالشيء ستيل تتذكر هذا القيمه اللي ما تنتهي بانتهاء الشعور، لان هي جزء من مبادئك. فهذه الاختيارات الحلوه الباقيه اللي تم حتى الزواج مثلا، انت لما تختار ما تختار مثلا على الشيء بس ظاهري ولا شكل ولا whatever، لا، انت تاخذ مضمون ان هذا الانسان مثلا لما بتزوجها يتعرف تربى عيالي صح، هذه مثلا بتصوني في حضوري في غيابي، هذه انسانة يعني متناس وسنعة ودربة، يعني في شيء في قيمة. هذه مع مر الزمان ما يتغير، لكن الشكل يتغير مع مر الزمان، الاشياء البسيطة العادية ممكن تتغير، لكن المضمون والأشياء اللي فيها قيمة لما نربطها فيها ما تتغير. فهمتوا علي؟ فهذه الأشياء تخلينا ما نتملل من الأهداف اللي احنا نمتلكها أو اللي نسعى لها، وتخلينا فعلا نشعر بأن هذه المشاعر مهمة، ولكن وليس أساس اختياراتنا في الحياة.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسيه.

Good morning وصباح الخير. من هو الشخص السعيد؟ بعطيكم أنا شخصين، قولوا لي من هم الأشخاص السعيدين من بينهم، أو اللي تعتقدون أنه هو سعيد من بينهم. راح أقول لكم بعدين الحقيقة وفقا للدراسات وللعلم. هل هو الشخص اللي يمتلك كل شيء، ولا هو الشخص اللي دائما متطلع لأشياء جديدة؟ من هو الأكثر سعادة؟ يلا فكروا معاي وفكر يا محمد، لأنه مو عندي إلا أنت تشوفك وتسولف لي وتقول لي. ها محمد، من تتوقع؟ لا تغش من الناس لو سمحت محمد. ها لا، قول اللي تتوقعه. يلا القنوع، يعني لا ذي ولا ذي، القنوع. القنوع شو صير لك الوالدة الله يحفظها. المهم بقول لكم من هو الشخص السعيد. هل سبق ان انتم تحمستوا لسفره صرتوا تفكرون فيها كل يوم، ولما وصل يوم السفر حسيتوا انه يعني احنا انا ذا بحروري وهاي مشتطه، بس يوم جيت المكان حسيت انه عادي؟ زين، السبب موجود في

طريقة عمل الدماغ. لما تتوقع شيء حلو يبدأ الدماغ بإفراز مادة اسمها الدوبامين، وهي المادة المسؤولة عن الحماس والدافع والتشويق. والمثير للاهتمام أن الدوبامين يرتفع أثناء التوقع والانتظار أكثر من لحظة الحصول على الشيء نفسه، بمعنى أن الدماغ يحب الوعد بالمكافأة أكثر من المكافأة نفسها. فأحياناً أنت تشارك في أشياء وتشارك في مثلاً مسابقات، وذي المشاركة نفسها تعطيك إحساس أحلى من لما أنت تفوز في المسابقة. وكم مرة أنت صار لك هالشيء؟ يعني تحس إن أوكي أنا فازيت، لحظة الفوز عادية، بس وأنا قاعدة أشارك وأنا قاعدة أتحمس هني اللحظة السعيدة. فهذه يبين لنا إن الإنسان السعيد هو اللي دائماً متطلع للأشياء، اللي دائماً يبحث عن أشياء ممتعة في حياته. فلما سألناكم هل الشخص اللي يمتلك كل شيء ولا الشخص اللي دائماً متطلع للأشياء الجديدة، فالجواب هو الشخص المتطلع للأشياء الجديدة. ربما أنت تمتلك كل شيء بس مو سعيد، إنه ما عندك شيء تتطلع له، ومجرد ما يكون عندك فكرة أو شيء تستعد له تكون في قمة السعادة، في قمة الحماس. فهذا الشيء فعلاً يعني يساعد الناس على أنهم يحسون بمتعة في حياتهم. فاليوم مثلاً لو عندك طلعة، فكر قبل الطلعة هو اللي راح يعطيك شعور السعادة. مثلاً شنو راح تلبس، وين راح تروح، شنو الكلام اللي راح تقوله، شنو وين المكان اللي بتقعد فيه، شنو راح تجرب، من راح تشوف يا ترى. كل هذه الأفكار تخلي الدماغ يعيش جرعات صغيرة من السعادة يومياً. فأنت لو سويت هالشيء على كل شيء، مثلاً على جيتك الدوام، الحلو في الموضوع عشان تحس بالسعادة شنو بلبس حق الدوام، شلون بسوي مثلا اذا كنت بنت، شلون بسوي شعري، اي عبايه بلبس، شنو العطر اللي بحطه، شنو الاكسسوارات اللي بلبسها، شنو الساعه اللي بختارها اليوم. تجهزين كل شيء عشان تستعدين حق الدوام، بس فعليا يمكن لما تروحين الدوام ما تكونين وايد مبسوطه ومستانسه مثلا على سبيل المثال، ولكن هذا الاستعداد هو اللي يعطيك جرعه حلوه. ايضا لما تروحين بيت اهلك، بيت أهل زوجك، مثلا أقاربك، أصدقائك، شنو بتلبسين اليوم؟ حتى لو كانت هي يمعة بسيطة، يمعة بنات، بس شنو راح تكونين مميزة اليوم فيه؟ شنو الألوان اللي راح تختارينها؟ هذه الأشياء راح تساعد على أن أنت تحسين. في ناس مثلا ما يهمهم ملابس، بس يهمهم منطوقهم وكلامهم وشخصيتهم وهيبتهم وحضورهم، فيجهزون حق هالشيء. هالشيء يعطي متعة. حتى لما قبل تدخل الدوام، لما تدخل الميلس، لما هاي الأشياء وايد لها تأثير على النفسية وعلى السعادة، ولا تستهينون فيها أبدا. لو شنو مكان عندكم مخططين له، مكان بسيط، مكان سفرة، مكان مهم، حضور لقاء مثلا عادي، لقاء مهم، حلو التحضير هو اللي يعطيكم السعادة والحماس حق أي طلعة، هو اللي يعطيكم السعادة أكثر من المكان نفسه اللي تروحونه. فهذه هي الدراسات اللي تؤكد شلون ممكن نستشعر السعادة. فالعقل يحتاج دائما إلى شيء جميل في الأفق حتى يستمر بالشعور بالحماس تجاه الحياة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للمعلومات.

اليوم استمعينا في رفرش المعلومات راح ناخذكم في جولة جميلة سريعة عن أشياء العالم اللي وصفها البشر بأنها الأجمل في أكثر من مجال، لكن الجميل أن الجمال هني دائما نسبي ويتغير حسب الزمان والثقافة. خلونا نبدأ بأجمل بلدة في العالم في عدة تصنيفات سياحية مثل قوائم السفر الشهيرة والتصنيفات السياحية الدولية.

تكرر اسم بلدة صغيرة في النمسا اسمها هالشتات، وتوصف بأنها هي واحدة من أكثر القرى جمالاً في العالم. تقع بين الجبال وبجوار بحيرة هادئة، وتبدو كأنها لوحة مرسومة أكثر من كونها مكان حقيقي. والغريب أن عدد سكانها صغير جداً، لكنها تستقبل آلاف الزوار سنوياً بسبب جمالها الطبيعي الهادي. أجمل امرأة في العالم، من تتوقعون اللي أجمع البشر عليها؟ يمكن لا يوجد معيار علمي محدد يحدد أجمل امرأة في التاريخ، لكن في كتب التاريخ والثقافة العالمية تكرر اسم واحد وهو كليوباترا، ليس فقط لجمالها بل لشخصيتها القوية وذكائها السياسي وتأثيرها الكبير في تاريخ مصر والعالم القديم، مما جعل صورتها مرتبطة بالجاذبية والحضور أكثر من الشكل فقط، بالرغم أنها أيضا كانت جميلة. أجمل موقف إنساني سجل في التاريخ، من أكثر طبعا في مواقف إنسانية كثير، ولكن من المواقف اللي فعلا تذكر عالميا أن في أشخاص، يعني يمكن أكثر المواقف اللي الناس تميل لها الأشخاص اللي يضحون بأنفسهم أو بوقتهم من أجل سلامة الآخرين، مثل قصة رجل أوقف زفافة هو نفسه شخصيا في الهند لينقذ طفل غريق. يعني تخيلوا هو لابس وكاشخ وعرس اليوم، وشوف ياهل غريق على طول راح بادر في إنقاذه. هذه أيضا صنف أنه من أجمل ما في الإنسانية، لأنه تظهر معنى العطاء بدون مقابل. يعني مهما كان ظرفك، المواقف الإنسانية هي اللي تحكم. هي باختها عروستها، يعني عندما هو في هالكمية من الإنسانية. أيضا أجمل اختراع بشري، يا ترى شنو تتوقعون أجمل اختراع بشري؟ أجمل اختراع بشري احنا اليوم مستمتعين فيه شنو هو؟ الإنترنت. من أجمل اختراعات البشرية، لأنه يعتبر كثير من المؤرخين والعلماء من أعظم وأجمل اختراعات في تاريخ البشرية، لأنه غير شكل العالم بالكامل، قرب المسافات، فتح المعرفة للكل، خلى التواصل لحظي بين أي شخصين في أي مكان في العالم. وهو اختراع لم يغير الحياة فقط، بل غير طريقة التفكير نفسها. أني حق أجمل لوحة فنية لي طبعا الفنان ليناردو دافنشي، اللي هي لوحة الموناليزا. ليش يا ترى هي صنفت من ضمن أجمل اللوحات في العالم؟ سر جمالها في التفاصيل، وأيضا سر جمالها في الغموض حول ابتسامتها ونظرتها اللي تفسر بطريقة مختلفة عبر الزمان، مما جعلها أيقونة فنية لا تتكرر. أجمل سيارة في العالم، ماري تتفقون ولا ما تتفقون؟ أجمل سيارة في العالم، تتفق محمد ولا ما تتفق؟ شوف السيارة في السكريبت، ها تتفق ولا لا تتفق؟ في عالم السيارات، كثير من التصنيفات العالمية ومحب السيارات يعتبرون الفيراري 250 جي تي او من أجمل السيارات الكلاسيكية على الأطلاق، بسبب تصميمها الأنيق وتناسق خطوطها وقيمتها التاريخية العالية جدا، لدرجة أنها تعد قطعة فنية أكثر من كونها سيارة فقط. إنزين أني، بما نحن في أجواء كأس العالم، شنو أجمل هدف في العالم؟ أجمل هدف، أحلى هدف صار في العالم، من الأهداف اللي تذكر دائما في قوائم الأجمل في التاريخ، هدف دييغو مارادونا ضد إنجلترا في كأس العالم عام 1986، حيث راوغ عدد كبير من اللاعبين في منتصف الملعب وسجل هدف تاريخي ما زال يعرض حتى اليوم كواحد من أعظم لحظات كرة القدم. لذلك يعني الناس اللي ليش التاريخ، ليش التاريخ بفن لإبداعات تركوا بصمة، ولا كان في بالهم يتركون، ولكن فنهم مثابرتهم استمرارهم تركيزهم على الشيء جعل منهم أو جعل من أنفسهم أيقونات تدخل التاريخ ويروى أو تروى قصصهم للعالم. الأجمل في العالم ليس دائما ما يبدو رائعا فقط، بل ما يترك أثرا لا ينسى في التاريخ.

تاريخ وذاكرة. وصلنا معاكم للختام، نلقاكم بإذن الله يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. كنت معاكم نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: 旅。
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجلال.

0: جود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

كل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وأيضا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين وأيضا على اليوتيوب يوتيوب إذاعة البحرين وأحداث مباريات كأس العالم، هذه البطولة اللي تجمع الجميع في أنحاء الكرة الأرضية. راح نكون دائما معاكم بالصوت والصورة، بإمكانكم أيضا المشاركة عبر اليوتيوب وتكتبون اللي في خاطركم فيه وأي انتقاد لطريقة لعب، أي مفاجآت شفتوها، وأيضا بإمكانكم الاتصال على 1745555556 من داخل مملكة البحرين على 00973174555556. مساء الخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد، مساء الخير لكل السادة المتابعين. انتهت الجولة الأولى من مونديال 2026، 24 مباراة محمد، 75 هدف، 9 تعادلات، هاتريك واحد. من صاحب الهاتريك محمد؟
0: ليونيل ميسي.
1: 7 ثنائيات.
0: من 7 ثنائيات حافظها؟
1: 7 ثنائيات، أهمها طبعا ثنائية مبابي، ثنائية هاريكين أمس، ثنائية هالاند. سوي حق اختبار على الهواء ها محمد.
0: تتذكر؟ لا ما شاء الله عليك.
1: ثلاث انذارات، ثلاث بطاقات حمراء وثلاث أهداف عكسية.
0: في الجولة الأولى هاني بشكل عام يبدو أن التحكيم ما في عليه أي كلام.
1: التحكيم عمره محمد ما صار بدون انتقاد.
0: لا بشكل كبير يعني أخطاء مؤثرة.
1: إلى حد ما التحكيم يعني بالتعديلات الجديدة، وبدأنا نشاهد تعديلات التطبيق لهذه التعديلات بالأمس محمد، شاهدنا الحكم القطري، كانت هناك ضربة مرمى لمنتخب الكونغو تأخر فيها محارس مرمى منتخب الكونغو فحولها إلى ركلة ركنية على طول، وهذه التعديلات اللي من أجل
0: إسراع اللعب وعدم إضاعة الوقت
1: في مصلحة كرة القدم. وشاهدنا لقطة محمد لكليمين توربان الحكم الفرنسي اللي اتأكد من الفار في ركلة ركنية لو لاحظت محمد، وغير قرار هذه الركلة الركنية. بالأمس أعزائي المتابعين تعادل محبط للمنتخب البرتغالي أمام المنتخب الكونغولي، فوز منتخب إنجلترا على منتخب كرواتيا في واحدة من أجمل مباريات كأس العالم، انتهت بفوز إنجلترا 4-2. فوز في الوقت القاتل لغانا على بنما، وفوز كبير لكولومبيا ولو كان متأخر على منتخب أوزبكستان بثلاث أهداف مقابل هدف.
0: عانى المنتخب الكولومبي وكان يحاول المنتخب الأوزبكي أنه يرجع للمباراة في الدقائق الأخيرة مثل ما ذكرت هاني، من محاولة حاول فيها لاعب كولومبي وكان فيه صراخ حتى تم إحراز هدف. خوسونوف هاني قدم مباراة قضى على يعني حتى عور المصور في المباراة.
1: محمد أنت مبرر جدا ومفهوم جدا اندفاع أوزبكستان من أجل إدراك التعادل. نعم. حتى قبل الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي، لكن الغير مبرر اندفاع بنما في نهاية المباراة أمام منتخب غانا. أنت صحيح. أرضى بالتعادل، خليك واقعي، خليك منطقي في المباراة، في تسيير المباراة، اندفع في نهاية المباراة، المنتخب الغاني سجل هدف الفوز.
0: على العموم أعزائي المستمعين راح نتكلم عن كل هذه الأحداث من خلال الساعة والنصف اللي راح تسمعونا فيها عبر أثير إذاعة البحرين وتشاهدونا فيها عبر قناة البحرين الرياضية وأيضا عبر قناة البحرين. لكن خلونا نذكر أسامي فريق عمل هذه الحلقة في التسجيل والمونتاج، من زهور عباس، من متابعة الإنتاج نبيل الدوسري، ليالي عاشي.

0: ومن الجرافيكس علي حسين، وأيضا في التصوير هشام جناحي، وفي الصوت معصومة العلوي، وفي الإضاءة أحمد السيف. ونشكر دائما زميلنا محمد نعمة وخالد فتحي أيضا من الإبداع من خلال المقدمة لهذا البرنامج، ومن الهندسة الإذاعية جواهر الحوري، والإخراج التلفزيوني من حسن السماهيجي، والإخراج الإذاعي
1: اسمي
0: من خليل إبراهيم، وزميلنا مقدم مونديال هاني اللولو، وأخوكم محمد عبدو، راح نكون معاكم خلال ساعة ونصف.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، نذكر مرة أخرى بأرقام التواصل، وعندي طلب ورجاء من إخواننا المتصلين. خلني أذكر أول بأرقام التواصل، لا أحد يفهمني غلط، يعني أنا نحب كل السادة المتصلين لكن نحاول أن نختصر قدر المستطاع لأن وقتنا محدود في هذه الحلقة. فناخذ كم محمد؟
1: بغششكم يا جماعة، هاني
0: 90 ثانية. حلو والله، لا والله 120 ثانية.
1: يعني هاني ثواني، هاني تابع الحلقة أمس مسجلة وشاف الاتصالات، يعني ما شاء الله يعني طويلة الاتصالات، فنحاول يعني كل واحد يلخص أفكاره خلال مثل ما قال هاني 120 ثانية دقيقتين على الأقل، وحاول تلخص كل أفكارك فيها عشان نعطي باقي المتصلين أيضا فرصة للمشاركة في البرنامج.
0: أرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1745555561 1745555556، من خارج المملكة على 00973174555556. نذكر السادة المستمعين لإذاعة بحرين FM 93.3 بأن احنا موجودين على البث الحي والمباشر على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، ونوجه التحية والترحيب لكل المشاهدين عبر قناة البحرين الرياضية وعبر قناة البحرين الرئيسية.
1: هاني خلينا نبدأ بمباراة البرتغال أمس، ايش كانت توقعاتنا؟ كلها غلط؟
0: والله أنا توقعي كان مغاير تماما محمد، أنا توقعت فوز كبير للمنتخب البرتغالي، تشبه إلى حد كبير مباراة الأسبانيا مع كاب فيردي هذه المباراة. ويمكن احنا أمس تكلمنا محمد بأن المنتخب البرتغالي لابد أن يضع في عين الاعتبار هذه المباراة لأن تشبه إلى حد كبير. يقوم روبرتو مارتينيز يخطأ الخطأ اللي خطأ فيه ديليفونتي
1: صحيح،
0: واللي تكلمت فيه واللي انت انتقدتني محمد، قلت لو ما صارت هاي النتيجة تعادل ما بتتكلم. لا، انت عندك جواو نيفيس، عندك فيتينيا، عندك برونو فرنانديز، ليش برناردو سيلفا بعد يلعب؟ مثل الخطأ بالضبط لما ديليفونتي لعب غافي على الجهة اليسرى.
1: زين، صارت القصة هذه مع المنتخب الفرنسي، تكلمنا أربعة مهاجمين لعبهم ديشام.
0: لا هذه غير،
1: ما علي لا، خل
0: الطريقة مختلفة محمد.
1: طريقة مختلفة، لكن لو خاسر المنتخب الفرنسي هل كنا راح نقول إنه ليش ملاعب أربعة مهاجمين؟
0: لا،
1: ديمبلي، أوليسي، أمبابي،
0: لا لأن هني الوضع محمد
1: يختلف،
0: الوضع هني مختلف لأن أنت رمى بأربع أوراق هجومية. انت في المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني انت عندك ورقتين هجوميتين فقط، واضفت لاعب وسط رابع بمقومات لاعب وسط بخصائص لاعب وسط على الجهة على الجناح، في البرتغال يمين، في اسبانيا يسار، فانت اضفت لاعب وسط في مباراة انت عارف
1: كنت تحتاج فيها ان تلاعب مهاجم ولاعب طرف يلعب اساسا لاعب
0: في مباراة انت عارف انت خصمك راح يلعب بشكل دفاعي. والدليل على هذا الكلام محمد ان روبرتو مارتينيز استبدل برناردو سيلفا بين الشوطين ونزل كونسيساو جناح يوفنتوس،
1: وحاول كونسيساو بس الامور اصبحت صعبه على المنتخب. وجود كريستيانو رونالدو هاني، البعض يقول ان المنتخب البرتغالي قاعد شكله يلعب لاعب ناقص، بس الكره ما كانت توصل لكريستيانو رونالدو، يمكن مثل ما ذكرت ان زيت لاعب بخصائص لاعب وسط يميل أكثر كأفكار تكون متحافظة غير لما تدخل كونسيساو يلعب من البداية.

0: مثل ما ذكرت التبديل قام فيه مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي. لكن أنا أتكلم عن نقطة كريستيانو رونالدو، هل أصبح كريستيانو رونالدو ما بيقول عالة، لكن هل أصبح حمل على المنتخب البرتغالي؟
1: أنت أم سألتني محمد، وأنا تابعت أمس الحلقة مرة ثانية، يعني بين المباريات أحيانا أروح أتابع. أنت سألتني هل وجود كريستيانو مجاملة، قلت لك إيه،
0: وقلت لي بس ان مارتينيز بعد قال يقدر يلعب لكاس العالم 2030 بعد.
1: ومارتينيز امس ما غير كريستيانو، لما سألوه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال مو من المنطقي ان انا اغير كريستيانو وانا احتاج هدف في المباراه وهو هداف. فموضوع كريستيانو ما راح يتغير محمد بالنسبه حقي،
0: بس هذا كريستيانو بهذا الشكل هاني المنتخب البرتغالي راح يدفع الثمن.
1: كريستيانو هو اللي يتحمل مسؤولية.
0: لا ليش ليش
1: مسؤولية استمراره لكل هذه السنوات؟
0: ما عليه، بس القرار مو في يده، القرار في يد الجهاز الفني. كريستيانو رونالدو يملك السلطة أن يفرض نفسه على الجهاز الفني.
1: نعم.
0: عنده السلطة.
1: نعم.
0: خلاص يعني كل موضوع يعني.
1: هذا الواقع محمد. هذا الواقع محمد، وأنا قلت لك أمس، قلت لك أنا يعني ما يرضيني إن أنا أشوف كريستيانو يعني لاعب ناقص المنتخب البرتغالي. آسف على هذا الكلام، آسف لتاريخ كريستيانو رونالدو،
0: بس على الأقل يا أخي يتفاهم مع المدرب، أو مدرب مارتينيز ياخذ القرار. آمنا بالله أنك خلاص بديت فيه، والرجل قوي وكريستيانو فارض شخصيته وفارض نفسه أنه يلعب، مو قادر تبدله بعد حتى هذه حتى هذا القرار ما عندك.
1: أعطيك إحصائية محمد، إحصائيتين أو ملاحظتين. ملاحظة الأولى أن المنتخب البرتغالي فقط سدد تسديدة واحدة، هي تسديدة الهدف رأسية جواو نيفيز فقط طوال المئة دقيقة في المباراة، إذا احتسبنا الوقت بدل المال. الإحصائية الثانية محمد، المنتخب البرتغالي لعب 723 تمريرة في المباراة بدون أي فعالية، استحواذ سلبي. وأنا خلني أعترف لك محمد اعتراف بأن أنا عدو
0: الاستحواذ السلبي.
1: في الشوط الأول محمد، بعد تقدم المنتخب البرتغالي يمكن أعطانا إيحاء بأن هذه المباراة راح تكون مهرجان أهداف، لأن سجل هدف مبكر، وكان يفترض أنه يبني على هذا الهدف ويضرب بين قوسين، يضرب يعني بقوة ويكون لعبة سريع وفعال أكثر محمد. يعني تمريرات المنتخب البرتغالي بشكل غير جميل جدا، بيني وبينك هاي يعني بين فيتينيا ونونو مينديز وبرونو، هذه المسافة بينك، أنا أعطيك أنت تعطيني، أنا أعطيك زين بعدين. هذا مو استراتيجية، هذا يعني خلاص ولا هذا الزمن، زمن كرة القدم اللي فيها استحواذ سلبي خلاص انتهى.
0: يعني أنت تقول أن المنتخب البرتغالي هو اللي خلى نفسه يظهر بهذا الشكل.
1: متمركز المنتخب الكونغولي،
0: كان متمركز
1: في مكانه،
0: متمركز كان صح
1: 100%. والمنتخب الكونغولي أفضل من منتخب كاب فيردي محمد في مرحلة البناء.
0: صحيح.
1: كان يعني ويسا
0: وفي حالة ضغط طرد، أنا كنت حتى لو كان اللاعب قريب المدافع البرتغال في آخر اللعب، لأن كان في تعمد بشكل
1: بس الحكم حسبها أنه مسافة بعيدة إلى المرمى، يعني ما حسب أنه هي فرصة محققة، فرصة هدف.
0: أنا ما أحسب على الفرصة المحققة، بس التدخل كان جدا عنيف. صحيح. كان يعني في النية كانت لإيذاء هوني.
1: لفت انتباهي، معليش سامحني محمد، لفت انتباهي محمد فيروز تعليقه في اليوتيوب يقول اف ام مونديال خلانا نشوف بس الاهداف ونسمع الملخص المباريات هنا. شكرا يا محمد فيروز، شكرا لكل السادة المتابعين في اليوتيوب.
0: على العموم زين، المنتخب البرتغالي بهذا الشكل اللي ظهر فيه في المباراة الاولى هاني صعبت عليه الامور.
1: اي ما زال كل شيء في الملعب.
0: لا انا اتكلم فنيا، يعني
1: انت عندك منتخب اوزبكستان، مباراه اوزبكستان، انت عندك مباراه كولومبيا، هي المباراه الصعبه، لكن كبدايه هي بدايه محبطه للمنتخب البرتغالي انك تتعادل مع منتخب الكونغو. يفترض هذه ثلاث نقاط تبدا فيها بدايه، لان الاسماء المنتخب البرتغالي محمد تخليه، انا ما ابغى الوم روبرتو مارتينيز او اقول ان هذا المدرب كجودة أقل بكثير من المنتخب البرتغالي. ودائما الاتحاد البرتغالي خياراته في المدربين خيارات ما أعرف مبنية على أي أساس.
0: ذكرني باسم مدربهم اللي عمر معاهم.

0: سانتوس.
1: سانتوس حتى سانتوس مع انه كان رجل كبير
0: بس
1: في السن.
0: سانتوس شنو ما اعرف بصراحه نسيت،
1: بس سانتوس كبير في العمر كان هون، ويمكن تقاعد الرجل الان بعد تدريب المنتخب البرتغالي لسنوات. مثل ما ذكرت انت قلت ان المنتخب او الاتحاد البرتغالي على اي اساس يختار المدربين ما ادري، بس الشخصيه الموجوده مثل كريستيانو رونالدو ما تخلي مدرب قوي يكون او يفرض سيطرته واسلوبه. احنا عارفين شو اللي صار مثلا على مستوى الانديه لما نتكلم عن مدرب باريس سان جيرمان لويس انريكي، لما قعد مع مجلس اداره باريس علشان يعدل الفريق قرر انه لازم يضحي بنجم يعني او بنجم اخر شيء نجم هو مبابي، وشفنا شلون تغير وضع الفريق هاني 360 درجه.
0: صحيح.
1: الان المنتخب البرتغالي انا بوجهه نظري حتى لو عدى هاني الادوار الاولى الادوار القادمه راح تلعب مع فرق كبيره هاني.
0: صحيح. ومثل ما قلت لك هذه البدايه محمد، يعني انا قاعد اشوف المباراه الثانيه راح تكون البرتغال امام اوزبكستان، بعد عندك فرصه
1: يعني. اذن خلينا نفترض هذا السيناريو، المنتخب البرتغالي تعادل مع اوزبكستان،
0: وارد
1: انت تخيل انه ممكن بعدين الكونغو او اوزبكستان في حال فوز واحد من الاثنين في الجوله الثالثه ممكن هو اللي يتاهل.
0: صحيح.
1: المنتخب البرتغالي يطلع.
0: صحيح.
1: لان اذا لعب بهذا الشكل اللي لعب فيه امس المنتخب البرتغالي راح يكون صعب عليه.
0: وانت عندك انت كروبرتو مارتينيز عندك مثلا خيارات هجوميه، لياو دخل متاخر في المباراه، ولو ان لياو ما عاد لياو زمان يعني. جوا فيليكس طول الشوط الثاني وهو يسخن على الخط محمد، لكن اذا في مكان محجوز، انا ما ابغي اظهر وكاني انا ضد كريستيانو، لكن انا احس ان هذا هو
1: كريستيانو حاليا افضل من لياو.
0: لا ما لا حتى لياو ترى محمد يعني
1: احنا مع سوء لياو، بس لياو وين يلعب؟
0: جناح.
1: جناح ويلعب في الدوري الايطالي.
0: صحيح.
1: يلعب في الميلان. في المقابل كريستيانو فارق العمر هاني، مستحيل انك انت تقدر تسوي شيء خاصه مع فريق ما يوصل لك الكره باستمرار. ايش كثر الاحصائيات لمس الكره كريستيانو؟ ما لمسها بشكل اصلا، حتى هو ما يلام كثر ما يلامون لاعبين الوسط، بعد ما كانوا قاعدين يوصلون لمرمى منتخب كونغو بشكل مستمر، لانك قلت انت الكونغو كان واقف بشكل صحيح.
0: انا خايف نكثر كلام على كريستيانو محمد والمباراه الجايه يسجل هاتريك.
1: خلي يسجل هاتريك، احنا نتكلم عن مباراه اليوم.
0: خليل عندك الاحساس.
1: عندك الاحساس خليل؟
0: لانه ضحك ضحكه وكانه يقول يعني ايش قاعدين تقولون. لا احنا يعني كريستيانو يعني لاعب تاريخي محمد، من افضل لاعبين كره القدم. صحيح. على مر العصور، وعنده ارقام وعنده القاب وعنده بطولات، لكن النقطه اللي وصل حقها محمد ما كنت اتمنى يوصل نفسه الى هذه النقطه.
1: منتخب كونغو هاني احنا توقعنا ان منتخب كونغو راح يكون منتخب سهل، لكن واقف منتخب افريقي.
0: لا منتخب قوي محمد.
1: قوي.
0: منتخب قوي ومثل ما قلت لك افضل من منتخب كاب فيردي. يمكن كاب فيردي او الراس الاخضر اكتفى بالدفاع تماما، هذا المنتخب لا ما اكتفى، كان مزعج للمنتخب البرتغالي، كان يصارع على كل كره في ارض الملعب. باكامبو المهاجمين وويسا كانوا يعني لاعبين على مستوى جيد. صحيح. جدا، وكانوا مزعجين للمنتخب البرتغالي. لكن ارجع واقول مثل الكلام اللي قلته عن منتخب السنغال، اللمسه قبل الاخيره، اللمسه الحاسمه ما كانت موفقه عند المنتخب الكونغولي. التصرف في مثل هذه المواقف احيانا يحسم لك مباراه، وهم يعني ما تصرفوا.
1: بس خلينا نحسبها من جهه اخرى هاني، اصبحوا الفارقة منتخبات مزعجه للمنتخبات الاوروبيه.
0: صحيح.
1: اذا كان منتخب الكونغو الاقل يمكن ما وصل حتى لادوار متقدمه في بطولات امم افريقيا وقادر ياخذ نقطه من المنتخب البرتغالي، فهذه جيد للقاره الافريقيه. وناخذ اول اتصال اعزائي المستمعين على 174 المستمعين والمشاهدين على 174555556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973174555556. الو مساء الخير.
2: مساء النور ابوي، شلونك؟
1: يلا يا مرحبا.
2: الله يشيك
0: راشد.
2: نبي
1: راشد
2: نسولف عن مباراه. اي راشد نعم وياك.
1: تفضل يا راشد.
2: انا بتحكي عن مباراه السيستم هذه البرتغال. يعني انا احب المدربين، بس المدرب مال البرتغال

0: يعني ما كان جريء كفاية. يعني شوف يعني خلينا ننسحب شوف واقعية الكرة، كريستيانو رقم واحد الحين بس ما عطى، يعني مباراة أمس ما عطى. مرة تتفقون وياي والله لا نفس الوضع.
1: تقصد كريستيانو أبو أحمد؟
0: كريستيانو رونالدو.
1: يعني احنا من بدأنا البرنامج للحين
2: ما تسمعنا احنا.
0: لا انا الحين بقول النقطة اللي بقولها بس عشان
1: ايه تفضل.
0: الحين شوف مثلا مباراة مصر يوم حسام حسن شوف محمد صلاح مو اللي يبي سحبه، فريق تغير تحسن والطبيعي التبديل. نفس الوضع مع ديشون، يعني كان خاسر لاعبين الشوط الاول عدل مكانهم اللي هو ديمبلي ويا ثاني بوشعر. الاعتراف هو التصحيح. اما انت تكابر على كريستيانو هنا ما انتحكش عن تاريخ اليوم كثر ما انتحكش عن مباراة امس.
1: صح.
0: مباراة امس مو بس مؤثر يعني حتى سلبي على الفريق، لان الفريق يبي يبلى الكرة يعني خاصة بعد ميسي جايب ثلاثة شوي يعني مسوي مشكلة نفسية. فهذه اول نقطة، يعني المفروض انه يكون مدرب اجرأ عند الشيء، والمدرب مثل ما قلت هو كبير بس كريستيانو اكبر مني
1: 100%.
0: هاي نقطة. النقطة الثانية مباراة كرواتيا هني بدي كاس العالم، يعني لما تشوف فريقين يلعبون كرة.
1: صح.
0: مو فريقين واحد صاك والثاني دابش او الثاني حامل لا ذي يلعب ذي يلعب ذي يلعب، يعني حس انه كاس عالم يعني.
2: صح. على العموم راشد بس. راشد سمعتني ترى اليوم احنا عندنا قررنا قرار بس شكلك ما سمعتنا، ترى عندك دقيقتين. لا. ايه لازم تخلص موضوع كله دقيقتين.
0: انا بس انا لهني اوكي بوصل فترة في المبارتين
2: باختصار. ايه. خلاص خلصت راشد؟
0: ايوه.
2: يعطيك العافية. شكرا لك يا راشد، ودائما سعداء يعني بتواصلك معنا كل يوم في البرنامج.
1: انا مثل ابو احمد صراحة استمتعت جدا بمباراة انجلترا كرواتيا، ولو ان المنتخب الكرواتي في الشوط الثاني كان اقل. انا باخذ رايك محمد في نقطة، بما أنت لاعب كرة قدم واللي تابعونا يمكن أول مرة أو يسمعوننا ما تعرف أنت محمد، يعني مو الكل. محمد عبدو لاعب سابق للنادي الأهلي ولاعب سابق للمنتخب البحريني لكرة القدم. الشوط الأول محمد، لأن أنا ما أبغى أقول عشان لا تلومني بعده، لا تقول أنت أحسن منهم وأنت لا، ولأن أنت البرتغال تعادل وقلت هالكلام، لا أنا بخلي الكرة في ملعبك.
2: تفضل.
1: نونو مينديز احنا متفقين انه هو افضل ظهير ايسر في العالم، صح؟
2: صحيح.
1: بيدرو نيتو يلعب باي قدم؟ بيدرو نيتو
2: يسرى
1: اليسار.
2: ايه.
1: قرر روبرتو مارتينيز اللي هو انه يلعبه كوايد وينج، وايد وينجر.
2: ايه. يفتح
1: انزين يقول لك عدل المايك، عدل المايك ونازله انزين تمام. فبيدرو نيتو يلعب بالقدم اليسرى وراه نونو مينديز اللاعب الطاير على طول. انت شلون ممكن تفكك دفاعات الخصم اذا انت عندك اثنين على الخط يلعبون بنفس المواصفات، واحد ظهير وواحد جناح؟
2: هو ممكن تلعبهم بنفس المواصفات بس المهام الفنيه اللي يعطيهم المدرب للاعبين الاثنين يجب انها تتوافق. لان انت قاعد تقول لي ان نفس الخصائص ونفس الاسلوب، ففي صاير شو يقولون
1: تعارض
2: صحيح. لكن اذا كانت هناك فكره للمدرب مارتينيز ان بعض اللاعبين يعني مثلا يدخل ويفتح المجال
1: اذا بيدرو نيتو دخل محمد في العمق انت ما بتستفيد
2: ضعف يعني ما استفدت. ما ادري
1: فالاولى ان بيدرو نيتو يكون على اليمين
2: صحيح
1: وينزل جناح بالقدم اليمين، صح؟ احسن
2: صحيح اكيد احسن.
1: انا خفت اقول انا كذي انت تقول
2: لا لا لا لا انا اوافقك الراي، بس في بعض الاحيان احنا ما نعرف المدرب شلون يفكر، هوني في فكره في باله، بعض الاحيان اللاعبين ما يطبقون الفكره.
1: بس في فكره صح وفي فكره خطا،
2: لا مبدئيا على الورق يمكن تكون خاطئه لمارتينيز واوافقك الراي انا، بس انه في بعض الأحيان اللاعبين ما يطبقون. بس أنت قلت لي الحين تقول أنت اللاعب لما يدخل على داخل ما استفدت منه لأنه قوته لما يطلع
1: يعني
2: على برا،
1: يعني مثلا توظيف لياو في هذا المركز أو حتى
2: أفضل
1: لو
2: أفضل
1: أو
2: أفضل
1: حتى كثير. لو لنفترض جواو فيليكس لعب في هذا المركز منطقيا محمد عمليا بيكون وضعه أفضل في الـ في الـ في الـ

0: في التشكيلة أو في الشق الهجومي مع وجود نونو مينديز في هذه الجهة. نأخذ بعض الاشتراك مشاركات السادة المتابعين في اليوتيوب. ما أعرف خليل ومحمد عبدو ما أعرف شو السالفة بس راح نأخذ المشاركات السادة المتابعين في اليوتيوب.
1: يقول لي نزل المايك.
0: إذا خلاص أنا بقرأ التعليقات محمد وأنت نزل ضبط ويا
1: ضبط
0: ويا مخرجنا خليل.
1: اقرأ التعليقات.
0: محمد فيروز قرينا تعليقه, حياك الله يا فيروز, وهذا كلام دائما يسعدنا بصراحة, ونتمنى إن إحنا نكون يعني على قدر من هذه الثقة ومن هذا الإطراء ومن هذا الكلام.
1: قول حق فيروز إيش رأيك في اللوك الجديد والجرافيكس وذي؟
0: أي أكو يسمعك. مساء الخير محمود خلف. مباراة البرتغال كانت مملة ونمت بعد شوطها الأول. أقول لك شغلة محمود, أنا بغيت أنام في الشوط الأول بصراحة, لأن الطريقة للعب فيها طريقة قديمة, وحتى غوارديولا محمد اللي هو يعني أستاذ وبروفيسور وفيلسوف الاستحواذ قل وخف وهدأ من المبالغه في الاستحواذ. ما حد يستحوذ بهذه الطريقه العقيمه في كره القدم.
1: انت مثل ما ذكرت هاني لما في مسافه 4 امتار في 4 5 امتار قاعد تلعب الكره, فمستحيل
0: محمد. لو شفت انت بعد تقدم البرتغال في الشوط الاول انت لا تتابع الملخص محمد. اذا حصلت المباراه اعاده وانا عندي موجوده اعاده نقدر نتابعها مع بعض, صدقني محمد انا اعطيك انت تعطيني انا اعطيك انت تعطيني في متر مربع في مسافه في مساحه زين. هذه بدون فعاليه,
1: هذه لخص
0: شيل معنى منها,
1: هذه لخص نتيجه المباراه هاني, ان المنتخب البرتغالي بكل الاسماء الموجوده عنده انه يحرز هدف واحد في المباراه.
0: اصدق وانا يعني في اثناء هذا التعامل للمنتخب البرتغالي بعد التقدم كنت بيني وبين نفسي, أنا بروح أتابع المباراة محمد, كنت بيني وبين نفسي أقول إن شاء الله المنتخب الكونغو يسجل جول علشان المنتخب البرتغالي يوقف مثل هذه التمريرات العقيمة اللي ما منها فائدة ويسرع الرتم شوي, وهذا اللي صار في الشوط الثاني, سرع الرتم لكن المنتخب الكونغولي كان ند. هل لاعبين البرتغال فيروز يقول هل لاعبين البرتغال يتعمدون عدم التمرير لكريستيانو
1: رونالد؟ هذه طلع الكلام هذه هاني, وبالتحديد لبرونو فرنانديز يقول لك ما كان اصلا لما كريستيانو ياخذ الكره حتى ما يفتح له ويلعب معه في مع بعض, يعني ما يلعب معه. فهذه النقطه ما ادري يمكن لاحظوها المحللين الاعلاميين الكل لاحظها, فبرجع بشوف المباراه خلنا اتاكد.
0: لا بعد اذا ما عندك موجوده
1: بس بتاكد
0: بوجه التحيه لمديرنا مدير اذاعه البحرين الاستاذ بدر محمد. ابو محمد يعطيك العافيه وما قصرت, وما اعرف وين يشجع
1: محمد. لا ما يشجع احد.
0: احسن مرتاح. ناخذ اتصال على 1745555.
1: اتصال خارجي اعزائنا المستمعين, ما ادري من وين عاد الاتصال. مساء الخير.
2: نور السرور.
1: يا هلا
0: طه الحبيب.
1: طه من الأحس من الحسة. طه
2: مو من الحسة, حاليا من نجران.
1: نجران رايح حق البرد يا طه.
0: طه عندك 120 ثانية تفضل. طه عندك الكلام كله تفضل.
2: يعني مباراة البرتغال وصراحة لا تعليق, يعني في مدربين يجيهم فرص ويهدمون أجيال تاريخية, هدم جيل تاريخي في منتخب بلجيكا وحاليا مع البرتغال. أبعرف من المدير الفني حقه وكيل أعماله عشان يسوق له مارتينيز. مباريات الثانية يعني ما الواحد يستحي إنه يتكلم عنهم, لأن مباريات أنا بالنسبة لي أقل من الواحد يضيع وقت إنه يشوفهم. صح إني أنا قاعد أشوفهم بس إنه مثل ما يقولون لك ما شدني شيء, عكس مباراة كرواتيا مباراة إنجلترا صارت مباراة قمة. حسيت ان بعض الاحيان مع الضغط العالي اللي مارسها لاعبين انجلترا تشوف لوكا موتريتش انهاك تام.
0: صحيح.
2: هنا بيين لك ان توخيل اختار العناصر اللي تناسب اسلوبه. في بعض اللاعبين صحيح ما استدعاهم, بس اهم شيء اللاعبين اللي هو استدعاهم تناسب اسلوبه. عجبني انا امس صراحه اليوت اندرسون الفريق اللي هو بيتعاقد وياه,
0: يشبه من طه, يشبه من بعيد بطريقه التمرير وبطريقه الجري بطريقه الزياده العدديه, يشبه من.
2: انا اشوف من وجهه نظري اللي هو بيرلو.
0: لا.
2: مع ان في خصائص اكثر من بيرلو, التمرير بدون ما يرفع راس مجرد لمحه, التمرير الهدف اللي سجله بلينغهام ترى شوف التمريره

0: منه.
1: لو قلت لو قلت اللاعب اللي في بالي اللي اقصده كان جيتك نجران صراحه، اعطيتك هديه.
2: لا ما بك تجي، ما بك تجي، انا بديك الحاسه.
1: كم ساعه كم ساعه كم ساعه طاها من نجران من البحرين لنجران؟
3: ايش لا رايح بسياره، هو رايح بطياره اكيد.
1: لا لا سياره بكم كم ساعه كم ساعه طاها؟
2: طياره ساعتين. طياره ساعتين.
1: لا لا سياره.
2: سياره 16
1: شنو 16 ساعه؟ لا لا خلاص كنسل. لا لا
3: زين طه
2: شكل جسر اقرب لك
3: بعدين اقول له. طاش رايك يعني اللي برشلونه امس قاعدين ويحسبون حسبه، ما رضوا يشترون راشفورد ب 30 مليون، دفعوا في جوردن 70، والاحصائيات كلها في المباراه لاعب اكثر جوردن، واحصائياته كلها اقل من راشفورد اللي لعب اقل من وقت جوردن.
0: شوف جوردن يعني امس كان هو اقل لاعب، ممكن حتى مدوي كين سواء تكلم توخيل قال انه هو مجاهز بسبب الاصابه اللي تكلمت عنها في الاف ام ليج، بس انك تتكلم يعني منتخب انجلترا في جميع النواحي تحس انه في عنده اشياء. اللي ميزني انا في توخيل شفته حتى في طريقه ادارته للمجموعه، يعني كانت النتيجه 3-2 هات يسحب لك رايس ونزل لك روجرز، رجع بلينغهام 8. لاحظت انت التبديل ده؟
1: نعم لاحظت. وتعرف بعد في تغيير لما دخل سبنس، وين ودى جيمس؟
0: جيمس لعبه محور ونزل وسحب ستونز ونزل قوي عشان اصابات اللاعبين بسبب المباريات اللي هم لعبوها.
1: في مدرب موجود على
0: في ايوه انا جيت اتكلم وياك لما قلت لك في البدايه في مدربين، يعني حتى كانافورو يعني درب منتخب اوزبكستان، مو هو المدرب اللي اهل اوزبكستان، يعني مدرب يأهل ويجيك مدرب ياخذها على طبق من ذهب بسبب اسمه. للمعلوميه انا قريت معلومه ان كانافورو خامس من الخمس الاوائل مدربين في كاس العالم يستلمون راتب.
1: نعم
0: تي في حقه، وش اللي يشفع له انه هو يستلم ذا الراتب؟ لما تقول لي توخيل بقول لك توخيل نعم، انشيلوتي بقول لك انشيلوتي نعم، بس ان اسمه عالم التدريب شيء وكره القدم شيء ثاني.
1: شكرا لك يا طه، يعطيك العافيه. سامحنا بس عندنا اتصالات، وخليل خليل يقول في الكثير من الاتصالات، نرتب الاتصالات. خليل محمد ملاحظة أخيرة على مباراة البرتغال، ما أعرف ملاحظة مهمة ولا مو مهمة ما أدري، بس أنا لاحظت مدرب الكرات الثابتة في أستون فيلا موجود مع طاقم الفني
3: للمنتخب
1: البرتغالي. ما أعرف هو بار تايم أكيد صح؟
3: بار تايم ماخذينه أكيد أكيد. لأن أصبحت هنا أصلا كرات ثابتة أصبحت خلاص تستخدم في كل المباريات الحين وكل الأندية والمنتخب.
1: محمد كنا نتكلم عن تمرير الكرة فيروسة، هل اللاعبين البرتغاليين يتعمدون عدم تمرير الكرة لكريستيانو؟ أنا ما لاحظ بصراحة، ما لاحظ، أنا ما لاحظ. يمكن برونو
3: ما أدري برونو، لأن أنا مرت علي وهذه المعلومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما لاحظت أنا بشكل، لكن في بعض الأحيان في ناس تدقق في بعض الأمور هاني.
1: محمود خلف، مباراة انجلترا وكرواتيا كانت ممتعة، انجلترا توخيل ظهرت قوية هجوميا لكن غير مطمئنة دفاعيا، استقبلت هدفين من اخطاء في التغطية والتمركز. صحيح الهدفين كانوا في ظهر التمريرة في ظهر المدافعين. عباس سويدي
3: بس خلينا نتكلم عن جمالهم يا اخي، بعدين نتكلم عن جمالهم أكيد. يعني ما نتكلم عن اخطاء.
1: عباس سويدي، البرتغال للاسف يفتقد المدرب ذو الجوده العاليه، في اسماء مميزه وسط الملعب ممكن يكونون هم الافضل، لكن للاسف ما في مدرب ومنظومه لعب مترابطه تخدم كريستيانو رونالدو. كلمة هنري كانت قاسية وفي غير محلها ولا تليق بكريستيانو. ما سمعت محمود، ما سمعت هيري هنري ايش قال عن كريستيانو بصراحة. عبد الرحمن الاثنيان، مساء الخير، لماذا مدرب البرتغال ما اشرك جواو فيليكس؟ كان بيعطيه حلول في العمق.
3: نسأل مارتينيز،
1: حتى يوم فكر انه ينزل مهاجم ما نزل جواو فيليكس، نزل راموس المهاجم الثاني، مهاجم باريس كان مكان فيتينيا.
3: انا قلت لك بهذا الشكل هون، بهذه الطريقه المنتخب البرتغالي راح يدفع الثمن، واذا ما دفع الثمن في الادوار التمهيديه راح يدفع الثمن في اول حاله اقصائيه في الدور 32.
1: حسن وحيد يقول فكرت عن اسباب تعاقد البرتغال مع مدربهم بعد تجربه بلجيكا فلم اجد، وانا لم اجد يا حسن وحيد، انا لم اجد. مساء الخير وهيب، نورك حبيبي، مشكور على الكلام الطيب. يقول البرتغال ما يلعبون على كريستيانو وما يخدمون عليه، هذا سبب نكسات البرتغال.
3: الحين بقول لك السؤال اللي يطرح نفسه، حتى لو خدم على كريستيانو في هذه الحاله وفي هذا المستوى العالي من في اكبر بطوله في العالم، كريستيانو ترى ما يلعب في دوريات

0: ضعيفه وما يلعب في منافسات ضعيفه، قاعد يلعب مع افضل منتخبات وافضل انديه. زين حتى لو خدم عليه المنتخب كريستيانو، مو كريستيانو قبل 10 سنوات
1: هذا متفقين عليه من سنوات محمد، هذا متفقين عليه هذا الكلام.
0: ما احنا كلنا نحب كريستيانو، كريستيانو واحد من اعظم اللاعبين اللي شاهدنا واخذ 15 سنه هو وليونيل ميسي، لكن مثل ما قلت يضرب نفس اللاعب ويضرب منتخبه، واذا عدى المنتخب البرتغالي اقول لك الحين في هذه الادوار وبيعدي يعني تقريبا هو بنسبه كبيره، بس منتخب البرتغالي راح يعاني في الادوار الاقصائيه
1: 100%. حسن وحيد يقول هاري كين اصبح قائد متكامل يجمع التسجيل وصناعه اللعب وقراءه المباراه باعلى درجات النضج التكتيكي، ويقدم نموذج للمهاجم العصري اللي يوظف خبرته لجعل من حوله افضل بفضل رؤيته وتمركزه الاستثنائي. شكرا يا حسن على كلامك، انت اختصرت الكلام. يعني شو نقول الحين من عقبك على هاري كين؟ الانجليز يفرق معاهم توخيل وتبديلاته، وهي بيقول اتفق 100%. علي درويش، تبديلات توخيل كانت مميزه وفي محلها في الوقت المناسب، بعد اتفق. محمود خلف يقول شكرا للقائمين على البرنامج لاخذهم باقتراحاتنا واخراج البرنامج بهذه الصوره. يعطيك العافيه محمود، وشكرا لكل القائمين على البرنامج،
0: كل الفريق العمل من تلفزيون البحرين وقناه البحرين الرياضيه، شكرا لكم من خلال متابعينا في السوشيال ميديا وايضا في اذاعه البحرين. ودائما اعزائي المستمعين نذكركم بارقام التواصل على 1745555556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973174555556.
1: كابتن طلال حسن طبعا نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي رفاع الشرقي، واللي نورنا الاسبوع الماضي ولا هاي الاسبوع محمد
0: الاسبوع دي.
1: لا لا انا نسيت الايام. المهم كابتن طلال يقول عجبني تحليل راشد اللي هو المتصل الاول في الحلقه، بس يقول يا ريته ما قال عن النفسيه بهاتريك ميسي، وهو صحيح. انزين ما اعرف يعني يتاثرون
0: من يتاثر
1: هذه الامور. يعني يقول لك راشد وحين كابتن طلال يقول ان كريستيانو لما سجل ميسي هاتريك يعني وكانه ضغط عليه مضاعف.
0: لا لا الحين احنا يلاحقون بعض
1: والله ما
0: ها
1: ما ادري.
0: لا لا ما
1: صار لنا 15 سنه هني وخلاص
0: ما اعتقد
1: ما بنجي يوم بعد نقول كريستيانو وميسي
0: مايته. يقول خليل ما يتابعون بعض وخذ الاتصال.
1: لا يقول يتابعون بعض،
0: ها يتابعون بعض،
1: ياثرون على بعض.
0: للتاريخ هي للاثنين اخر بطوله هاني.
1: ما تدري
0: ان اخر بطوله
1: ما تدري
0: يمكن يلعب.
1: انا قلت لك كاس العالم القادمه في البرتغال.
0: اذا خلينا ناخذ اتصال.
1: ما تدري
0: ايش قصدك في البرتغال؟ يعني يبي ينهي مشواره في ديرته
1: ما
0: كريستيانو. الو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يا هلا يا مرحبا،
2: مرحبتين فيكم وفي برنامجكم اللذيذ والرائع.
1: كابتن طلال حسن ملك التوقعات، يعطيك العافيه.
2: الله يسلمك. انا من تقولون اسم اطلع لكم. يعطيكم العافيه على البرنامج، بس انا شدني كلامكم عن البرتغال والكلام كله اللي انقال سواء منكم او من المتصلين كله الصراحه صحيح، والسبب رونالدو.
1: مو قاسيين احنا شوي على كريستيانو كابتن طلال؟
2: لا، اذا ما تتكلم هاللون كانك انت تلوف على البرتغال. يعني تصور البرتغال اللي
0: تلوص عزان المستمعين، يعني
1: تلف ودور
0: تلف لا او الجامل خلينا نقول الجامل تلوص يعني بلغتنا العامية.
2: يعني تصور المتصل قال منتخب بلجيكا كان عنده من احسن ما يكون من جيل، ومنتخب البرتغال الحين هذه الجيل الذهبي لهم المفروض. اللي ما يلعب باص حق رونالدو هاللون انا اشاطركم الراي، نعم ما يلعبون له. ليش مو ما يلعبون له؟ لانهم صاروا لعبهم اسرع من رونالدو.
1: صح.
2: وبعدين رونالدو لما يلعبون للكوره ما يرجع لهم بالشيء اللي هم يبغونه.
1: صحيح.
2: فعشان كذي يعطل اللعب عليهم، بعدين التوجه كله صب على رونالدو على اساس انه يسجل هدف ويصبح اول لاعب يمكن يسجل ترك نسخ. لكن على المدرب مارتينيز يجرب انه يلعب من غير رونالدو، شوف اللعب بيصير احسن ولا لا.
0: عنده الجرأة كابتن طلال انه يبدا مباراه بدون رونالدو؟
2: لا ما عنده الجرأة.
1: زين كابتن، انا بسالك سؤال، لا تفهمني غلط بس

0: احنا على اساس ما نكون متناقضين، انا وياك في كل الكلام اللي قلته. الحين المشكله الاساسيه والرئيسيه في المنتخب البرتغالي على الاقل في مباراه امس، روبرتو مارتينيز والله كريستيانو،
1: الاثنين مشتركين. هذه مو براضي طالعه، والثاني مو مو بصاير نفس النمط من اللاعبين.
0: يعني لو مدرب اخر بافكار مختلفه بترتيب معين او قصدي بتوظيف معين، ما ممكن يطلع يعني اداء افضل، مستوى افضل من كريستيانو؟
1: اكيد. هي تشوف المجامله حاضره في المنتخب البرتغالي عشان رونالدو، بس هذه بلد مو بلاعب. يعني ما نلعب تنس، احنا لعبه فرديه. يعني لو انت نادال والله فيدرر والله ديكوفيتش بنقول ما عليه، هذه لمصلحتك الخاصه، لكن وترفع اسم البلد بعد. لكن هذه 11 لاعب داخل الملعب، وعندك مثلهم برا فيهم اللي يقدر يقوم بهالواجب.
0: صحيح.
1: انت تكلمت عن جواو فيليكس، مع ان انا ما شجع النصر، لكنه هو كان وراء اهداف النصر كلها. يعني وموسم يمكن الكل يعرف جواو فيليكس ما يكمل مواسم في الانديه اللي يلعب فيها.
0: صحيح.
1: هذه قمه التالق عنده في الموسم، استفيد منه.
0: وانت حتى كابتن، انت لو لاحظت المباراة الثانية لوكا مودريتش دقيقة 58 تم استبداله، فما في مشكلة لو تغيرت كريستيانو في الدقيقة 60، دقيقة 65، دقيقة 55، ليش لا؟ يعني
1: رونالدو لو بدلت الدقيقة 85 بتشك انت انه هو مصاب وهو طالب التبديل. يعني القرار مو في يد المدرب كأنه. لكن شوف مودريتش، شوف صلاح طلعوا من المباراة والفريق تحسن وأضعه وقام للامام. يتروى لنا على مارتينيز انه هو يجرب يلعب على الاقل نص ساعه من غير رونالدو، خله اساسي.
0: صح.
1: وعقبها شوف بدون رونالدو في النص ساعه عشان تحافظ عليه. قادم في السن هو. احنا ما نقول ان رونالدو مو زين، بالعكس هو كهداف يمكن يعلى على كل اللاعبين في التهديف.
0: انزين.
1: والمنتخب البرتغالي قادر يوصل له الكوره لوجه الباب. لكنه يبون واحد يلعب وياهم بسرعه، يلعب وياهم واحد متناغم وياهم. هرنانديز الكور اللي تقول ما يلعب لان شخصيته قويه. يمتلك الشخصيه اللي يمتلكها رونالدو. اللاعبين الثانيين اللي ما يمتلكون الشخصيه تشوفها تقول ليش ما مرر حق رونالدو؟ لكن هذه لان شخصيته قويه يقول لك لا، انا هذه مو في مكان سليم والعب حق
0: غيره. كابتن طلال، في مبارتين من الاربع مباريات اليوم، ودي اخذ يعني توقعاتك في المبارتين تحديدا، لان انا بالنسبه حقي هالمبارتين مهمتين، منتخب القطري امام المنتخب الكندي. بالنتيجه كابتن، علشان لو فعلا انت صحيح التوقعين، يعني معناته انت بتكون ساحر فعلا.
1: بتجيني نجران بعد.
0: لا ما بيجيك نجران، بيجيك من مدينه حمد. انزين، كندا وقطر كابتن.
1: رغم ان المنتخب الكندي وايد عجبني في ادائه، الا انه اشوف انا بعد صلابه قطر في مباراتهم تؤدي المباراه للتعادل.
0: تعادل؟
1: نعم.
0: انزين، بدون نتيجه؟ والله كأنك شاك في النتيجه.
1: 1-1، واذا صار حق الفريق، لان انا كل توقعاتي تطلع صحيحه في الوقت الضايع يخترب علي الصلابه. فانت في الوقت الضايع 2-1 حق كندا.
0: انزين، 1-1. انزين، مباراة حلوة اللي هي مباراة الفجر الساعة 4، أنا أتمنى أن أنا أتابع هاي المباراة، بس أشك المكسيك وكوريا الجنوبية.
1: أكثر فريق متعني في الجولة الأولى الفريق الكوري. ممتع للغاية، أتوقع مباراة فيها أهداف، وأتوقعها تعادل بعد يمكن 2-2.
0: يعطيك العافية كابتن طلال، شاكرين لك هذا الاتصال الجميل، شكرا لك.
2: شكرا لك كابتن.
0: محمد، كفاية البرتغال، كفاية كريستيانو.
2: نروح مباراة القنترة وكرواتيا. أعزائي المستمعين، المباراة الأفضل بالأمس هوني، الكل متفق أن المنتخب الإنجليزي وتوخل قدموا مباراة كبيرة. إذا طالع يعني وتشاهد المنتخب الإنجليزي كانك تشاهد المنتخب الفرنسي، كمية النجوم داخل الملعب وعلى الدكة.
0: تعال، فنياً أعلى محمد،
2: وفنياً أعلى المنتخب الإنجليزي من وجهة نظرك، من المنتخب الفرنسي كأول مباراة قدموها الاثنين.
0: صحيح. انا اشوف ان المنتخب الانجليزي من ناحيه فنيه، من ناحيه الافكار الواضحه،
2: وما تحس انهم انجليز كانوا امس.
0: صحيح.
2: في لعب كره على الارض، في يعني الفريق قاعد لاقي نفسه، اللاعبين يم بعض، التمريرات صحيحه، التحول سريع هوني، كان شوي هم ما يلقون نفسهم، ما

0: لعبوا نفس دور الانجليزي اللاعب الانجليزي بس حصلوا كانوا قاعدين يلعبون كره تنس ارضي رايحين جايين.
1: يمكن اقل لاعب محمد رغم انه سجل الهدف الثالث الشوط الثاني اقل لاعب في الملعب بالنسبه حقي هو جود بيلينغهام، رغم اني معجب بهذا اللاعب لكن حسيت انه اقل لاعب، يعني استثني بعد جوردون ما كان في يوم جيد في هذه المباراه. انا بعطيك الفكره محمد وانت قول هذه الفكره تشبه اي فكره. لما عندي مهاجم يلعب فولس ناين او مهاجم وهمي وعندي جناحين سريعين وعندي ثلاثي متحرك إليوت أندرسون رايس بيلينغهام،
0: ايش رايك في إليوت أندرسون؟ عجبك؟
1: لاعب محمد وكأنه جيرارد في افضل مستوياته وجيرارد شباب يعني.
0: البرايم مال جيرارد.
1: فانت الحين انا اعطيتك الفكره وما قلت لي
0: قول لي
1: ما قلت لي وين يعني شبه عليك وذكرك باي فكره. هذه جناحين سريعين جوردون سريع مادويكي سريع بدل من ساكا. ليش؟ لان مادويكي اجهز واكثر حيويه واسرع
0: ومباشر على المرمى دائما.
1: أيوة.
0: لان ساكا في بعض الاحيان يعطل اللعب في المنطقه اللي هو متواجد فيها.
1: ساكا روجرز راشفورد اللي شاهدناهم الشوط الثاني ابطأ من جوردون ومن
0: وهم مدويكي من الاسباب اللي كان لعب الانجليز سريع من توصل الكره الاطراف هاي سريعه.
1: محمد انا دائما اشبه توخيل، انا سالتك مرتين ما جاوبتني
0: فأنا مضطر. لا لا مضطر انا بجاوبك. شو قلت لي الطريقه دي تشبه تذكرني
1: بفولس ناين يسقط يستلم الى درجه ان هاري كين امس استلم تعرف من من بيكفورد.
0: من بيكفورد وصل
1: استلم تمريره من بيكفورد. شوف لوين قاعد ينزل هاري كين ويصير هذه تورط ترى خصوم محمد.
0: ترى هاري كين
1: يعني انت عندك لعب زايد في
0: يعني هاري كين حتى مع بايرن ميونخ هاني ينزل ليه نص الملعب بس يوصل ليه بيكفورد.
1: ثبتها توخل ثبت هذه
0: الفكرة.
1: هو اصلا محمد علشان ما حد يظن ان هذه اختراع من كومباني، هو اصلا اللاعب عنده هذه حتى عنده لكن طورها
0: في توتنهام. كان عنده هاني بعد في توتنهام كانت موجوده هذه
1: ما كان ينزل الى هذا المستوى محمد. كان في كل مكان.
0: تخيل انت لما
1: كان في كل مكان هاري كين كان يدافع امسه وكانه لاعب يعني حر في الملعب.
0: المنتخب الانجليزي وتوخل والكلام الكثير اللي كان يدور عنه وخاصه الكسندر ارنولد اللي يلعب مع الكابتن هاري كين، لكن الكابتن الثاني هو الظهير الايمن
1: ريس جيمس.
0: عجبك المنتخب الانجليزي هون امس؟
1: عجبني الى ابعد الحدود محمد وتشبه فكره توخل. ارجع انا نفس الفكره تشبه يورغن كلوب مع ليفربول. نفس الحيويه نفس الضغط نفس القدرات الهجوميه الدوران هاري كين واول ما يرفع عينه يشوف الجناحين وين متمركزين.
0: هاني اول ما يرفع راسه الحركه الكثيره في المنتخب الانجليزي هي اللي سببت وخلته يطلع بهذا الشكل وهي اللي تسببت بإزعاج كبير للمنتخب الكرواتي.
1: صحيح
0: لأن اللاعبين ال11 ما كانوا يكون
1: وانت محمد أحيانا أنت في هذا الليفل الرفيع كرة القدم أنت تحب تتابع أشياء أو تحركات متفق عليها في أرض التدريب. أنا دائما أكرر هذا الكلام. الجول الثالث من بيلينغهام كان ورا تحرك متفق عليه
0: والسرعة والطريقه اللي لعبوا فيها واضح مثل ما قلت في شيء متفق عليه كان في هذه الجهه.
1: فالمنتخب الانجليزي لا عجبني بصراحه في الشوط في المباراه. المنتخب الكرواتي كان ند ما اعرف سبب تراجعه في الشوط الثاني. ضغط عليه المنتخب الانجليزي الضغط
0: ما خلاه ضغط عليه
1: في الشوط الثاني خلاه الثاني. ما تمنيت بصراحه لوكا مودريتش يرتكب هذا الخطا. حتى هو محمد وقع في فخ مادويكي ما كان حتى ما احتاج لانه فعلا قرار سليم القرار صحيح. وحط في بالك محمد حتى اللاعبين بهذه الخبره الطويله بهذه السنوات الطويله من اللعب احيانا يقعون في اخطاء ما ممكن يعني تخطا فيها، لكن هذه كره قدم لانه كان في ظهره محمد في الجهه العمياء مثل ما يقولون وهو مد قدمه واصطدم بمادويكي. لا ما لها حل هذه اللعبه يعني
0: ما في ما لها. اعاده ركله الجزاء تحرك الحارس ما كان هي يكفي ان اريد واحده على الخط صحيح
1: في حتى الثانيه كانت برا
0: هذه
1: يعني
0: هذه المسافه.
1: انت تستغرب يعني من بعد اعاده ركله الجزاء انت حراس المرمى اكيد يخضعون للتعليم.

0: تمارين مكثفة للتعديلات وهذا مو تعديل جديد، هذا تعديل قديم
1: قديم, قديم قديم.
0: فأنت يعني خسرت نفسك وخسرت فريقك ومجهودك ضاع بسبب هذه النص خطوة أو ربع خطوة زايدة، ما في تركيز.
1: وجود هار نعتبر هاريكين المهاجم الأقوى في البطولة،
0: ما أعرف محمد، لكن كل يعني كل مهاجم عنده مواصفات وخصائص،
1: بس هاريكين إضافة كبيرة. إحساس التهديف دائما هاني موجود لهاريكين، وأنت كمشاهد تحس في أي لحظة أن هاريكين ممكن يسجل. صح. يعني هذا كنا نشاهده في السابق، لاعب تسعة دائما يسجل. الآن أنا ممكن في بعض اللاعبين ما يسجلون، يعني محمد صلاح كان كجناح، لكن كهاريكين لا، كان لاعب جاي وظيفته إنه يحط الكرة في الشبك.
0: لا لاعب محمد، حتى الزملاء يثقون فيه تماما. يعني ما أبغى أرجع حق كريستيانو، لا، هاريكين موجود في كل مكان. يعني أي حامل للكرة في الملعب يرفع راسه يشوف هاريكين، هو يمتلك هذه يعني الخاصية أو الميزة بأنه متاح لحامل الكرة يؤدي أدوار دفاعية. محمد
1: وعنده احتفاظ غريب بالكرة، هاني من الصعوبة أنه يخسر الكرة.
0: لكن حط بالك محمد، في لعبتين أمس أو واحدة أو ثنتين اللي أنه انضغط عليه وهو يستلم في مناطق خطرة جدا، يعني مجرد أنت تفقد الكرة تحت الضغط أنت ترجع عليك، لأن فريقك في حالة هجومية، وهو استلام هاريكين يعتمد عليه، لأن على أساس يقوم بالدوران ومرر حق القادمين من الخلف، فأنت تخسرها في هذه المنطقة.
1: مدرب منتخب كرواتيا جازف أن مودريتش يكون كأساسي مع فريق إنجليزي بدني وأقل 11 لاعب، كلهم يمكن كل المنتخبين أقل أعمار من مودريتش. هل لو كان مو بادي بمودريتش ومعطي مودريتش دقائق في نهاية المباراة أو في الشوط الثاني أو على الأقل الشوط، كان أفضل المدرب المنتخب الكرواتي؟
0: لا
1: ما تشوف
0: للحين محمد مودريتش قادر أنه يعطيك ساعة في الملعب،
1: قادر،
0: وللحين أنت تستمتع بوجود مودريتش، وللحين هو قادر على الربط وعلى التحريك وعلى الاستلام والتسليم وعنده توقيت غريب محمد ملوكا مودريتش، يعني توقيت التمريرة واختياره والنظرة، لا شيء ما في منه، يعني في ولا في كرواتيا ولا في مكان ثاني.
1: المنتخب الكرواتي
0: يحتاجه، يعني
1: المنتخب الكرواتي هاني اللي شفناه أمس خاصة الشوط الأول، إذا نتكلم عن الأهداف هاني أهداف جميلة جدا للمنتخب الكرواتي.
0: صحيح.
1: الهدفين من أروع ما يكون، لأنه كان المتصل أو اللي كان شاركنا في التعليقات أعتقد قال أخطاء دفاعية من المنتخب الإنجليزي. كرة القدم الأهداف دائما أخطاء،
0: صحيح،
1: الأهداف كلها أخطاء،
0: والشاطر اللي يستغل
1: والشاطر هو اللي يستغل الأخطاء. لكن المنتخب الكرواتي اللي شاهدته أمس على الأقل في الشوط الأول أروح بإمكانه أنه يكون أفضل في المباريات القادمة، لأن احنا عارفين أن واجهه أقوى فريق في المجموعة.
0: صحيح. اللي عجبني محمد في هذا المدرب الكرواتي اللي آخر خلاص من بعد هذه المشاركة، راح أنا ما كنت أعرف إلى حد ما معلق المباراة طبعا علي سعيد الكعبي قال هالكلام، أنه بعد ذلك راح يستلم تدريب المنتخب الإماراتي. اللي عجبني محمد أنه في وجوه جديدة، أنا عن نفسي ما كنت، اللاعب اللي سجل هدف يلعب في كومو،
1: كومو عارفين احنا
0: باتورينا
1: عند فابريغاس، وكومو مقدم موسم جيد في ايطاليا،
0: لاعب مميز محمد، هذا لاعب جديد. فاسكوفيتش مدافع هامبورغ اعتقد عنصر جديد، اللي سجل الهدف
1: الثاني
0: اسمه موسى محمد،
1: موسى
0: اللي سجل الهدف، هذا لاعب صغير ولاعب جديد. ف احيانا بعض المنتخبات يقعون في فخ الاعتماد الدائم على الكبار في السن او اللاعبين يعني،
1: بس واضح
0: متقدمين في السن. كرواتيا ما في، يعني كرواتيا فريق مزيج بين الشباب وال،
1: لان عندهم اعتقد فكره الاحلال هاني مع الوقت،
0: هذه
1: البطوله يطلعون منها الكبار، خلاص مودريتش هي اخر بطوله له كاس عالم، فاحنا راح نشاهد هذيل اكثر خبره في المشاركات القادمه.
0: إيه هذا قانون محمد، قانون كل ما غفلت عنه كل ما غركت. إذا إذا إذا ما انتبهت وما يعني جدت في الفريق، والدليل أنت تشوف النتائج كرواتيا محمد، آخر كأس عالم هو ثالث، اللي قبله هو صيف.
1: حارس المنتخب الكرواتي دومينيك قدم مباراة كبيرة رغم الأهداف الأربعة، ممكن كانت نتيجة تزيد أكثر.
0: صحيح. وأنا محمد صدق في البلنتي أو في ركلة الجزاء اللي تم إعادتها

0: كنت حاسس ان هاري كين ما بغير الزاوية.
1: انا قلت انا كنت اقول خلي روح نفس الزاوية. روح نفس الزاوية
0: بالضبط. انا حس يعني كنت حاسس ان هاري كين ما بغيره، لكن لو لاحظت محمد زادها قوة وتركيز،
1: وحتى الارتفاع كان اكثر. الارتفاع كان هاري كين، عارفين احنا في الركلات الجزاء يشوت يعني باقوى ما عنده.
0: وشلون لاحظ اصلا هاري كين بالتسديدة الاولى؟ هو على طول راح للحكم قال له ان الحارس طلع. ترى المسافة سنتيمترات بس، اللي سنتيمترات فقط.
1: شوف الاحساس انت
0: شلون حس ان الحارس كان طالع من المرمى. نروح للتعليقات محمد،
1: قرأنا التعليقات. ودائما اعزائي المستمعين راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. تفضل هاني.
0: يقول محمود بالتأكيد كريستيانو وميسي يتأثرون ببعض لأن كل من حواليهم يذكرونهم دائما ببعض. علي درويش يقول شاهدت برنامج جاري لينيكر وضيفه باتريك فييرا، سأل ايش رايك في منتخبنا امس، رد باتريك لا تتحمسون كثير وصلحوا دفاعكم. فييرا قال
1: حق جاري لينيكر لا تتحمسون كثير، لان هذول اللاعبين هاني اللي في هذا المستوى يعرفون وين المشاكل. ما يتكلم، انت تتكلم اذا فريق مثل كرواتيا انت افضل منه بدنيا وفنيا وقيمه سوقيه، قدر يسجل عليك هدفين. الفرق اللي تكون افضل من كرواتيا راح تسبب مشاكل حق الدفاع. اذا ذلين قدروا يوصلون لمرماك بهذا الشكل، فش تنتظر او ماذا تنتظر من المنتخبات الاقوى؟
0: انا بالنسبه حقي محمد، وقلت هذا الكلام امس، ستونز، اختيار ستونز ووضع الثقه في توخل، لا هو قرار يحترم من توخل، لان اكيد في مواصفات وخصائص هو يعني
1: يحتاجها توخل.
0: اورايلي ما عليه كلام دفاعيا،
1: قوي،
0: كونسا قوي من الناحية الدفاعية وأكثر لاعب لعب يمكن هذا الموسم مع أستون فيلا. علامة الاستفهام في ستونز وفي ريس جيمس. ريس جيمس أيضا مدافع مميز بالكرة، بدون الكرة كمدافع هو مو يعني مو أحسن
1: أحسن
0: مو
1: شيء.
0: أحسن شيء ممكن. مو أحسن شيء موجود يعني. قمة التناقض وهي بيقول رونالدو أفضل لاعب لياقي وبدني بالبرتغال، وكلام كابتن طلال مبني على مباراة واحدة. خل كابتن طلال يشوف الأرجنتين وشلون يساعدون ميسي بكل مكان بالملعب، هذا الفرق.
1: دائما أقول هذه كرة قدم هوني، يعني أكيد لما تكون مجموعة قوية تسهل عليك. مجموعة البرتغال قوية، بس مثل ما يقولون بعض اللي تابع المباراة يقول هناك كان نوع من عدم التعاون مع كريستيانو رونالدو. ودانك ما تتعاون مع اللاعب.
0: أنا لا حد يزعل مني محمد، ما في وجه مقارنة حاليا في توظيف اللاعبين وفي مركزهم وفي إمكانياتهم. يعني كريستيانو مهاجم ثابت، ميسي لاعب يتمركز في مناطق
1: ورا اللاعبين او ورا الخطوط، ورا الخطوط دائما
0: يتمركز في مناطق شوي متاخره عن كريستيانو. وميسي عنده ما ابغى اكمل علشان يعني
1: هذه حقيقه هني. اذا انت ما قلت غيرك بيقولها. فميسي شنو يتميز عن رونالدو؟ اكثر
0: اذكى محمد،
1: أذكى
0: في أنه عارف حاليا شو اللي يقدر يقوم فيه في الملعب،
1: وعارف البدنيا أنه هو يختلف عن
0: أي ليفل. كريستيانو أحس أن كريستيانو ما زال هو عايش قبل 15 سنة، يقدر يقوم في اللي يقوم فيه قبل 15 سنة.
1: هذا الفرق. ممكن أنا أتفق معك، لأن كل ما تكون مؤمن أن أنت مو بأنت اللي كنت قبل سنوات.
0: هل يقدر كريستيانو يتوظف في نفس التمركز اللي يتمركزه ميسي؟ لا
1: ما يقدر، لأنه ما يقدر. عشان لا أحد يفهمني غلط، لأن
0: خلاص إحنا مفهومين غلط.
1: لا يعني ما يقدر يتمركز هذا المكان لأنه ما عنده المهارة ممكن اللي موجود عند ميسي في هذا المكان اللي هذا التمركز. لكن ممكن هاني يلعب بسلوبه، يلعب بإمكانية الموجودة حاليا عند كريستيانو رونالدو الموجودة حاليا في هذا العمر، ويطلع أحسن شيء منه.
0: صح.

0: يطلع احسن شيء منه. بس شلون هو راح يتعامل؟ شلون المدرب يتعامل معه؟
1: يمكن علشان احنا بعد ما نحط اللون كله على كريستيانو، يمكن روبرتو مارتينيز مو قادر يطلع افضل شيء ممكن من كريستيانو في هذه الحاله، في هذه الوضعيه الفنيه الحاليه.

0: انا اقول لك بالجهد او باللي قاموا فيه في المباراه.
1: محمد قرارات كريستيانو وتوقيتاته مو صحيحه وتمركزه مو صحيح. هذه المشكله الكبيره.
0: بس مفروض مارتينيز ما يلعب خلاص.
1: اقول لك يعني هو عنده يعني ما صار مثل زمان. وانا اعتقد يمكن اللي تابع الدوري السعودي يعرف هذا الكلام.
0: في اتصال خليل؟ ما اتصالات.
1: احنا ما زلنا في انجلترا ولا خلاص خلصنا؟
0: الوقت قاعد يدركنا ها.
1: انزين هذه المجموعه محمد انجلترا تتصدرها مع خلينا نشوف المجموعه محمد لان احيانا احنا نضيع. منتخب الانجليزي تصدر مع غانا بفارق الاهداف عن غانا، بعد ذلك بنما وكرواتيا. واضح محمد ان كرواتيا بمقدورها العبور للدور الثاني بالاداء اللي شاهدناه بالامس. المباراه الثانيه لانجلترا راح تكون امام غانا، المباراه الثانيه لكرواتيا راح تكون امام بنما.
0: منتخب اعتقد كرواتيا يحتاج ويجب انه يفوز على منتخب بنما وهو الافضليه له، وبعدين يلعب على مباراة غانا، لأن غانا بعد متوقع أنه يمكن يخسر نقاط. احنا عارفين كرة القدم توقع صعب وكل شيء جائز في كرة القدم، لكن ما زالت حظوظ منتخب كرواتيا موجودة، والمنتخب صحيح. الغاني خد 3 نقاط مهمة أمس.
1: انزين غانا مثل ما انت قلت محمد خد 3 نقاط مهمة، وأنا يعني تابعت فقط الملخص هذه المباراة، والملاحظة اللي مثل ما قلت لك محمد في بداية البرنامج يعني ما فهمت انت في الدقيقة خلاص انتهت المباراة اخر هجمة تقريبا في المباراة او والله اخر دقيقتين ما اعرف
0: خلاص هي كانت
1: حتى اندفاعك ما له داعي، انك انت مو مسألة الاندفاع، مسألة ترك المساحات. انت المنتخب البنمي كان في وقت انه خلاص يعني راح يهاجم ويبحث عن الهدف، وهذا شيء مشروع، لكن انت حط بالك للتوقيت. يبقى التعادل نتيجة أفضل من الخسارة، رغم أن المنتخب البنمي بالإحصائيات أفضل من المنتخب الغاني أمس، لكن المنتخب الغاني هو أخذ المباراة
0: خلاص، هو أخذ النقاط الثلاث. وهي المباراة بعد كانت تعرف إحنا منتخب بنما من الكونكاكاف صحيح؟
1: بنما الكونكاكاف
0: مباراة مثل ما شاهدت هاني بعض الملخص وتابعت اللي المكتوب عن المباراة، المباراة كانت بدنية أكثر، الفرص ما كانت بشكل كبير، ومثل ما ذكرت انت ان على بنما كانت تستقل الوضع وتاخذ النقطه الوحيده، لكن هذه كره قدم، استغل الخطا الوحيد منتخب غانا وخذ 3 نقاط مهمه اعتقد في مشواره يعني القادم في المجموعه.
1: وانت لو لاحظت محمد ان في بعض الاهداف تسجلت في أوقات في نهاية المباريات على الأقل أمس، وأكيد المباريات اللي قبل في بعض الأهداف بعد الوقت المستقطع او البريكنج الهايدريشن بريك، بعض الاهداف في نهايه المباراه، بعض الاهداف في بدايه الاشواط الثانيه. هني التركيز محمد، التركيز والجاهزيه البدنيه وكل هذا.
0: شوف دائما في كره القدم هوني في الشوطين المدربين يقولون اول ربع ساعه لازم تكون في كامل تركيزك، واخر ربع ساعه لازم تكون في كامل تركيزك كل الشوطين، لأن التركيز يبدأ يفقد هنا.
1: محمد أنا تابعت مقطع لبودكاست محمد مع لاعب منتخب الإمارات السابق لو تذكر سبيت خاطر.
0: سبيت صحيح.
1: قال نقطة جدا مهمة وأنا أحب يعني أذكرها للسادة المتابعين. قال إحنا في بداية المباراة أنا وأنت متعادلين، يعني أقصد من ناحية بدنية، فصعب تلقى المساحات وتلقى القرارات. قراراتك تطبق لأن المدافع أو خصمك مركز مثلك. يبدأ الفارق لما
0: مخزون
1: مخزون اللياقة يقل عند اللاعب، هني يبين
0: من الأفضل
1: اللاعب فهو يقول يعني كلامه يقول إن زمان لما كان لاعب بعد نهاية التمرين وإذا كان هو في خلاص انتهى المخزون اللياقي عنده يبدأ يأخذ بعض التمرينات او التدريبات الفرديه
0: اللي تساعده على شنو،
1: يعني استلام ودوران تسديد، استلام دوران تسديد. هني اللاعب يكون يجب ان يكون في افضل حالاته من الخصم.
0: انا اوافقك الراي، لان هاني

0: 100%. المخزون اللياقي هو اللي يفرق بين لاعب ولاعب وبين فريق وفريق، لأن من تفقد المخزون اللياقي تفقد التركيز وخلاص
1: قراراتك
0: وتكون قراراتك كلها ما راح تكون صحيحة.
1: انزين، منتخب الكولومبي فاز 3-1، فوز كان متوقع محمد، رغم ان المنتخب الاوزبكي لعب وكان ند وفاجئني بصراحة في هذه المباراة. فابيو كانافارا مدافع وهو ايطالي، فايش تتوقع من المنتخب الاوزبكي
0: إدافع.
1: يلعب مدافع امام المنتخب الكولومبي،
0: صحيح.
1: احنا متفقين محمد في هذا البرنامج، انت لما تواجه فريق متكتل من الناحية الدفاعية انت تحتاج الى عنصر مفاجأة، عنصر زيادة عددية، وهذا اللي صار في الهدف الأول لو لاحظت محمد. لويس دياز تمريرة لمونوز مدافع كريستال بالاس، ظهير كريستال بالاس، تمركز حلو، توقيت حلو، تمريرة حلوة، سجل فيها الهدف. كذي انت تواجه التكتل الدفاعي اما بتقعد تلعب
0: لا يعني هذي شوف المنتخب الكرواتي، منتخب الكرواتي، منتخب الكولومبي استغل الأطراف أحسن استغلال. لما تملك لاعب نفس الدياز تلعب بشكل مباشر، أكيد هذا الأسلوب اللي تقدر تفكك فيه المدافعين، وتكون محظوظ في بعض الأحيان أنك تحرز الأهداف بوقت مبكر. منتخب كولومبيا جميل في الاستحواذ، جميل في التحولات الهجومية، أيضا قوي في الأطراف، فمنتخب
1: سريع
0: جدا ومتكامل. أنت عشان تفكك أي فريق يحاول ان يعمل حائط بلوك ولا يتمركز في خطوطه الخلفيه لازم تفاجئ وتلعب معاه بشكل سريع، لكن بتلعب مثل ما قلت عطني واعطيك، والاستحواذ لبكره
1: للصبح
0: ما من نبغى.
1: زين حبيبنا طبعا مخرجنا اللي نمسي عليه بالخير هناك في الصين، كم الساعه الحين في الليل؟ هو موجود في الصين
0: عبد الله
1: الشومالي.
0: شو يقول؟
1: يقول كريستيانو يحتاج يستمتع وما يضغط نفسه، ولازم فريقه يؤمن فيه، تحسهم مو كلهم مع بعض ولا معطينا حجمه، مو مقارنة مع ميسي، لكن ميسي تحس الكل يبغي يلعب على شانه. ويقول قواكم الله وربي يوفقكم مستمتعين، ترجع بالسلامة يا بولولو، وأكيد أنت بتقول هالكلام، يعني احنا مش منتظرين منك غير هذا.
0: شكرا لك يا عبد الله، لكن في نقطة قالها عبد الله يمكن تكون صحيحة، ان الارجنتين كله يخدمون على ميسي ويحبونه ويشتغلون معه ومؤمنين انه هو النجم الاول،
1: صحيح،
0: في الفريق. هذه احنا خالصين، لان كل ما ياخذون كره يسلمونه. في كاس العالم في روسيا هاني ما كانت هذه الفكره موجوده، لما كان في برشلونه اعتقد 2018 كان فين كم
1: ما اعرف محمد،
0: في روسيا
1: انا ضعيف في التاريخ،
0: لا في روسيا كاس العالم في روسيا
1: 2018
0: ما كان ايام كان موجود الجناح الاشول
1: دي ماريا.
0: حتى ما ادري من كان يكلمني قال لي ليش ما يلعبون ميسي ليش ما يلعبون نفس طريقه برشلونه. بعد ذي الكاس العالم، في كاس العالم الاخير، لا المنتخب الارجنتيني ولاعبين المنتخب الارجنتيني خلاص فهموا لميسي وقاعدين يخدمون عليه. ممكن النقطه هذه ان المنتخب البرتغالي ومعسكر المنتخب البرتغالي والعلاقه بين كريستيانو رونالدو ولاعبين منتخب البرتغال يمكن تكون فيها فجوه هون.
1: زين وهيب يقول نريد وقت اكثر البرنامج يزيد
0: فيهم كله يبون وقت،
1: مستمتعين فيكم تعيشون اجواء المونديال. محمود يقول مع وهيب نحتاج وقت اكثر، البرنامج ساعه ونص.
0: خليل تبي وقت اكثر؟ لا ما يبي خلي وقت اكثر يقول.
1: زميلنا اعتقد زميلنا مو جاي، هذا هو يعني ما ادري من اليوزر في اليوتيوب، يقول المشكله يركض رونالدو ورا الارقام. يقول مارادونا في 94 كان فعال مع انه لا كان جاهز بدنيا حق البطوله. حسن وحيد لاعب منتخب ساحل عاج ايلي واهي لن يلعب مباراه منتخبه ضد المانيا بسبب منع السلطات كندا دخوله على خلفيه استجوابه. اوكي شكرا حسن على هذه، خلنا في الرياضه يا جماعه، لا تدخلونا في هذه الامور اللوجستيه في كندا وفي المكسيك وفي امريكا. ندخل مباراه اليوم محمد،
0: ندخل مباراه اليوم هاني، نبداها بمباراه التشيك وجنوب افريقيا. اعتقد التشيك افضل، التشيك هو اللي راح يكون غريب

0: قريب للفوز، لكن فنيا من وجهة نظرك انت الفريقين او المنتخب التشيكي شلون راح يلعب هذه المباراة؟
1: محمد، الفريقين تقريبا هذه فرصتهم، ما ابغى اقول الاخيرة، ولكن الفرصة للتعويض، لان الفريقين خسروا اول مباراة. جنوب افريقيا خسرت من المكسيك في الافتتاح، والتشيك منتخب التشيك خسر من كوريا الجنوبية في هذه في المجموعة الاولى. منتخب جنوب افريقيا مع منتخب كوراساو محمد اقل منتخبين انا شاهدتهم كمستوى في البطوله. كل الاحترام للمنتخبين، لكن
0: كوراساو وجنوب افريقيا،
1: جنوب افريقيا ما شاهدت جنوب افريقيا بحاله جيده امام المنتخب المكسيكي، رغم ان دخولهم الملعب كانوا يدخلون يرقصون محمد ومستانسين مستمتعين، لكن في المباراه ما كانوا بشكل جيد. بالنسبه للمباراه سويسرا البوسنه،
0: اعتقد ان المباراه الفريقين متعادلين راح يدخلونها، هم متعادلين في مبارياتهم. سويسرا انا من وجهه نظري يمكن هم الاقرب للفوز هون.
1: صحيح، وانا وياك محمد، رغم ان منتخب البوسنه فاجئني امام المنتخب الكندي وكان يعني منظم الى ابعد الحدود، ولكن انا وياك ان المنتخب السويسري عنده افضل من المباراه الاولى. يمكن اصطدم بحارس مرمى المنتخب القطري اللي كان ند، وحتى المنتخب القطري كان ند، لكن منتخب السويسري هو المرشح بالنسبه حقي ضد البوسنه.
0: الاستحواذ يمكن هوني بناء الهجمات من خلف المنتخب السويسري يحبذها نوعا ما، واعتقد راح يلعب بشكل سريع،
1: لازم
0: عشان يعني لان كل ما تسرع في الكره هوني ممكن تكون حظوظك في التسجيل اكثر.
1: محمد، استحواذ
0: مو الاستعجال، تسريع مو الاستعجال،
1: الاستحواذ بدون عنصر مفاجاه، بدون سرعه، بدون زياده عدديه، انا ما استفيد منه.
0: ما راح تستفيد
1: منه، ما استفيد من الاستحواذ بدون،
0: علشان انا كذي اقول لك ما يكون استعجال. اكيد الامور اللي ذكرتها هي الصحيحه، ان السرعه مع التمركز مع العنصر المفاجاه هي اللي راح تفاجئ اي فريق من الفريقين راح يلعب بهذه الطريقه، ممكن يكون هو الاقرب للفوز يعني.
1: صحيح. بالنسبه للمباراه الثالثه، المباراه اللي يعني راح احرص ان انا اتابعها محمد، منتخب كندا والمنتخب القطري. منتخب كندا
0: صاحب الارض،
1: صاحب الارض، وعجبني في المباراه الاولى، عجبني ضد المنتخب البوسني، صح؟ ضد المنتخب البوسني، والله انا بديت اشك في
0: بوسني.
1: لعب مباراه كبيره، وكان سريع محمد، وكان عنده عناصر. شرب ماي محمد، صح؟
0: تفضل هون.
1: كان سريع وعنده حلول هجوميه، لكن يعني مواجهه المنتخب القطري الحين صارت واضحه بالنسبه وهذا خوفي محمد، هذا خوفي على المنتخبات
0: اللياقه البدنيه، والفارق والفارق الزمني في المباريات،
1: لا الفارق الزمني والاجهاد البدني، لكن خوفي انه خلاص الحين المنتخبات محمد بعد الجوله الاولى كتاب مفتوح.
0: صحيح،
1: كتاب مفتوح، فانت شلون ممكن تفاجئ خصمك بفكره جديده في المباراه؟
0: هي مباراه، شوف هاني المباراه صعبه على المنتخب القطري على العنابي، قدر اللي يسوي في المباراة الأولى أمام منتخب السويسري وخطف النقطة. المطلوب منه اليوم، مع أن المخزون اللياقي ما راح يكون نفس مباراة السابقة أمام سويسرا، بس كل اللي عليه أنه يركز بشكل كبير، لأنه يلعب مع صاحب الأرض والجمهور. وانت تقول أن المنتخب الكندي قدم مباراة كبيرة أمام أمام البوسنة، لذلك أعتقد أن قطر قد ما يحاولون يتمركزون بشكل جيد ويصعبون على المنتخب الكندي.
1: والأهم من كل هذا محمد، أي نص فرصة تجيك لازم تستغل
0: تخلصها، يعني
1: مو مثل إدميلسون في المباراة الأولى يضيع فرصة هدف محقق، أنت ما بتجيك
0: هذه الفرص، ما راح تحصل عليها يعني في المباراة.
1: أنصاف الفرص. محمود يقول الكافيتيروس اللي هو كولومبيا فازوا أمس، واللوتشو دياز اللي دائما يذكرني في هوني اتألق وصناه وسجل يستحقون التأهل.
0: يذكرك ليش هوني؟
1: من ليفربول،
0: لأنكم ضحيتوا فيه.
1: ما أعرف محمد، إنزين المكسيك كوريا محمد في اخر ثلاث دقائق لان الحين الجماعه بيقولون خلاص اكو من الحين خليل يسوي هاي
0: مكسيك كوريا. يعني هي مثل ما ذكرت انت في بدايه الحلقه.

0: لنا واحدة راح تكون من أجمل مباريات اليوم. المنتخب المكسيكي بعد راح يلعب في
1: والله ودي أقعد
0: في ملعبه وبين أرضه وجمهور. ممكن تقعد
1: يعني أقعد
0: إيه أقعد هوني لأن
1: أربعة محمد يعني أربعة يعني ست تخلص.
0: بقول لك بكرة إجازة نسيت إن هنشتغل.
1: إيه ما في إجازة وين؟
0: لا بكرة لا اسهر وشوف
1: في بالك فجر فجر بكرة فجر يعني
0: ساعة
1: فجر السبت
0: الساعة أربعة هوني.
1: إيه الساعة أربعة مسهل
0: أحسن من سبع.
1: سبت بتابع قطر وكندا يعني عندك ساعة
0: زين ضح بواحدة في الضحية. أنت خلاص قررت أنك تضحي بكوريا والمكسيك.
1: ما أعرف والله ما أدري قاعد أشاور نفسي لأن أنت عندك يوم ثاني بعد برازيل ثلاث ونص.
0: كوريين ممكن يسوونها؟
1: ممكن جدا
0: ممكن جدا
1: ممكن جدا ممكن جدا.
0: ثلاث نقاط ست نقاط
1: لكن أنا أتوقعها تعادل.
0: أتوقعها تعادل
1: أتوقعها تعادل. المنتخب المكسيكي مميز منتخب الكوري الجنوبي مميز. يعطيك العافية. اختم محمد.
0: لا انت تختم. يعطيكم العافيه اعزائنا المستمعين واعزائنا المشاهدين. وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. شكرا لك هاني.
1: شكرا للمتابعين
0: موصول لكم المستمعين وايضا مشاهدينا عبر قناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه. شكرا للشباب الموجودين خلف الاستديو زميلتنا ليالي عاشير في المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري أيضا ومخرجنا التلفزيوني حسن السماهيجي ومخرجنا الإذاعي خليل إبراهيم. شكرا هاني. شكرا لكم أعزائي المستمعين ونشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

FM لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الغرب بسلام. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
1: من قلب الايقاع ونبض الاغاني وسحر الكلمات، بحرين اف ام توصل لك اجمل احساس. بحرين اف ام على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين في أم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان مديان تغيب الغيبة.

0: صارت سلامتي حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شكرا جزيلا.
1: بحرين FM على هواك.

0: بالروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.